0: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم

0: الرقمية هي مجيء ديال الذكاء الاصطناعي اللي خلى هاد الرقمنة هذه اللي ولات تمشي بواحد السرعة اللي ما كناش موالفينها من قبل. يعني إذا بغينا نقوله كما سميت أنا دابا الثورة الرقمية ولا النهضة الرقمية نقدروا نقسموها على جوج, يعني من لي زاني 2000 2000 حتى 2010 2014, مجيء ديال الذكاء الاصطناعي خلاها تمشي بواحد السرعه مخالفه للريتم باش كانت غاده.
1: الوتيره ديال رجعت اسرع مع العلم انه الذكاء الاصطناعي راه على عكس ما كيعتقد بزاف ديال الناس انه عاد بان هذه واحد العامين ولا ثلاث سنين, في حين انه الذكاء الاصطناعي راه من زمان كاين.
0: لا مش حال هذه
1: لكن
0: الاستعمال ديالو وطرق الاستعمال ديالو وهاد الطريقه باش وهاد السرعه اللي قلنا كيديفلوبا بها هي اللي خلاتنا اننا نلاحظوا هاد الذكاء الاصطناعي وطول موند اون بارل كما كنقول كلشي كيهضر عليه. علاش؟ حيت ولينا كما قلتي في التقديم ما بقيناش كنميزوا ما هو حقيقي وما هو مصنوع بالذكاء الاصطناعي ولا مزيف بالذكاء الاصطناعي. ولات بزاف ديال الناس كيتعرضوا للنصب ولا احتيال اكوز ديال الذكاء اصطناعي, ولينا كونيكتي بزاف لي سمارت فون ديالنا ولا الحواسيب ديالنا ولا مكونيكتين بانترنت بصفه عامه بواحد الوتيره واحد المده اللي ما كناش كنكونوا فيها كونيكتي. دونك هاد المسائل كامله هي اللي خلاتنا نطرحوا هاد التساؤلات كامله, ما هو ايجابي شنو هو اللي سلبي, كيفاش نتعاملوا الى وقعنا في فخ ولا وقعنا الضحيه ديال قراصنه.
1: قبل ما نهضروا على يعني الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالامن السيبراني, يعني خلينا نهضروا على الذكاء الاصطناعي. كيف ما قلتي بانه ولينا كلنا كنستعملوا الذكاء الاصطناعي, من صغيرنا لكبيرنا كنستعمل الذكاء الاصطناعي بنسب متفاوته وبادوات مختلفه, لانه طبعاً. ادوات الذكاء الاصطناعي حتى هي رجعت متوفره ومختلفه. شنو ابرز في نظرك انت ابرز مجال اللي يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي, او لا ربما حتى احنا من اشياء بسيطه من الكتابه من قبل نوصل التصوير والفيديوهات, واش الذكاء الاصطناعي غزا جميع المجالات؟
0: هادشي اللي بغيت نقول لك هو

0: يكون خطير مثلا في الطب كيكون نتيجه ديال ان الانسان ولا الناس ديال دوك اللي بغاو يصايبوا داك الذكاء الاصطناعي وجهوه وفورماوه مزيان وقادوا داك الذكاء البشري باش يكون خطير في في في الطب. فهاد المثال هذا اللي عطيت ودايوغ داكشي علاش ولينا كنشوفوا بزاف ديال الادوات في الذكاء الاصطناعي كتخصص في مجالات. مثلا كنلقاو ذكاء اصطناعي خاص بالصور وخاص بالفيديو وخاص ب بانشاء
1: محتوى
0: كيف ما كان. دونك الانسان اللي كيوجه هذا الذكاء الاصطناعي ولا هذه الاداه باش تكون متفوقه ولا
1: في المجال اللي هو غادي يبغي. واخا مجال الامن السيبراني ماذا تغير في هذا المجال بعد دخول الذكاء الاصطناعي فيه؟
0: في مجال ديال القرصنه بصفه عامه بالمجيء ديال شات جي بي تي بحكم انه كان هو اللي دار البوز في الاول وارتبط الاسم ديال شات جي بي تي بالذكاء الاصطناعي شحال من واحد كيسحابوا الذكاء الاصطناعي راه هو شات جي بي تي. حنا نمشيو في هذا الطرح هذا كانت مثلا لا سولتيه واحد الاسئله بحال هذه كيف اخترق ولا تعطيه اوامر ديال انه يخترق ولا يوجد ثغرات كان كيجاوب بالرفض. دوكو كانت التوجيه ديال هذا الذكاء الاصطناعي انه ما يمشيش مع
1: ما يساعدش
0: في هذا المجال كيقول لك لا انا اسمح لي انا ماشي هنايا باش نعاونك انك تخترق وكذا وطاطا. دونك كان واحد التوجيه ديال انك باش لا بغيتي تتعلم باغ كونتخ كانوا وسائل باش راوغ مثلا تشات جي بي

0: هضرنا على
1: انسان الهاكر ما سي با توجور انسان خايب. الهاكينغ فيه زوين والخايب مقسوم على جوج ولا نقولوا ثلاثه
0: حسب الهدف اللي انت باغي. وكندعوا الساده المستمعين والمستمعات انهم يرجعوا لحلقات سابقه ديال الحياه اونلاين وهضرنا بالتفصيل على الوايت
1: هات والبلاك هات.
0: يعني باش يفهموا الفرق ما بين المهاجم الخطير والهاكر اللي هو بالعكس يحمي يكتشف الثغرات اللي يحميها. شكون هو الأخطر؟ واش هو الهاكر التقليدي ام الهاكر اللي كيستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي؟
1: وما كاينش فرق بيناتهم، كيبقى هاكر هي الهدف ديال كل واحد فيهم، هذاك هو اللي واش خاطر ولا ما خاطرش ولا شنو كيدير بداك المهارات اللي عنده في الهاكر.
0: لا انا قصدت شكون الخاطر، يعني شكون اللي هو ما تعيقش به.
1: اللي ما تعيقش به بيان سور بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي حيت الذكاء الاصطناعي ربما يعطيك واحد الحاجه اللي نتايا ما مرديتيلاش البال، هو غير دلا البال حيت هو مقري على دوك على هذوك لي ديتاي ولا لي بتي ديتاي اللي ما كتشوفش نتايا. دونك هذا هو الاخطر. ربما التقليدي ربما هو براسو يغفل على واحد الادوات ولا ما يردلهمش البال. باغ كونط خلي بدك اصطناعي، هذه هي الميزه ديال الذكاء الاصطناعي اللي هضرت لك عليها قبيله، الطريقه باش كيفكروا السرعه ديالو ولي ديتاي ما كيزقلهمش. دونك هذا الشيء زعما الكفه اللي كنرجعها هنا.
0: شنو الحاجه اللي ربما انت بديتي قبيله بواحد النقطه مهمه انا خليتها لاحقا باش نرجع لها، قلتي انت اللي كتسمعنا ولا انت اللي كتسمعينا راه ممكن تكون ضحيه ديال الهجوم السيبراني بالذكاء

ديال مثلا انا صايبت بروجي غيال درت واش نقولك مقهى مثلا ولا مطعم شحال هادي ما كانش كلشي كيدير مثلا سيت او ابليكاسيون. دابا بالسيما الذكاء الاصطناعي كيقدر يجي مثلا ماشي بالضروره هو واحد اخر غادي يصايب له هاد المسائل هادي اللي قلنا في 5 دقائق ولا نص ساعه ويجي يبيعها له. الخطوره هنايا هو ان مثلا مثلا داك الموقع ولا داك المقهى ولا داك المطعم كيولي خدام بهاد لو سيستيم هذا. هاد لي سيستيم اللي حنا باش نربطوه بالموضوع ديالنا اللي هو الذكاء الاصطناعي كتلقاه مجنري بالذكاء الاصطناعي.

0: كليون كيكوموندي كنليفري له ولا كنعطي له المسائل ديالو باش نمشيو في هذا المثال هذا وهو اللي غادي يعطينا الاستنتاج ديال الخطوره مثلا ديال الذكاء الاصطناعي بدون ان يشعر سوا البائع ولا المستهلك لي دو. دونك انا عطيته واحد لابليكاسيون ما قلتلوش يعطي لي محميه. دونك هو راه مشى داك اوتون كو داك اصطناعي خصو يجاوبك على السؤال ديالك. مشى كريا الكونتوني المنيو قالك عطيني تصاور عطيتيه تصاور فيديوهات عطيتيه فيديوهات عطاك الريزولطا اللي بغيتي بافي نيكال صافي كلشي هو هذاك عطيتيه بالنسبه ليك انت ما هضرتيش على مع الحيمان.
1: ولكن هذا الذكاء الاصطناعي دابا هذا الذكاء اللي ما يقولكش هو يسولك ويقول لك
0: الحيمان بالنسبه لي هو ذكاء اصطناعي. سمحي لي استاذه حنان بالنسبه لي الذكاء الاصطناعي
1: على هذه النقطه هذه تحديدا.
0: دونك هنايا حنا كنهضروا على مقارنه بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي ديما علاش خص يكون التغلب ديال الذكاء البشري على الاصطناعي. هنا يقول له بلاتي وهذا الشيء راه زوين اجي ندوزوا لمساله الحمايه وهذا الشيء علاش حال هذه
1: الذكاء البشري كيشتغل بالمنطق
0: اكزاكتومون ولا ما هو اكاديمي كيكون عنده افونتاج. علاش حنا كنهضروا على زمن السرعه انا صايب تضغي بسرعه. دونك هنا كيجي داك الديتاي شحال هادي كنا كنقولوا مثلا كنصايبوا ابليكاسيون كنت شحال هادي ضروري خصك تكون مهندس ولا ماشي بالضروره مهندس ولا لو نيفو اللي واصل فيه ولكن كانت شحال هادي ما غاديش يدوزها البرودكسيون ولا غيدوزها البرودكسيون سون دي تيست ولا يعطيها لشي واحد اللي كيفهم في السايبر سيكيورتي ويقول له تيستي لي هذا لو سيستيم هذا سينو غادي تكون مسؤوليه عليه. دابا الذكاء الاصطناعي ولينا كان فوقاش كنرجعوا ليها حتى كيوقع مشكل في السيستيم ولا تختراق ولا دايوغ شركات كبيره انا عطيتك هذا المثال هذا شركات كبيره ربما شركه كبيره عندها مشكل كبير في لابليكاسيون ديالها وفين في لابارتي دو بايمون الاخطر من داكش. دونك الخطوره ديالها واخدها مشكل كبير في حياتها ما تقدرش توقف الوقفه غير برودكسيون ديال النهار باش تحل المشكل راه سافول.
1: علاش انا هضرت على المساله ديال لي زابليكاسيون لانه انا كنسمع مؤخرا الشباب اللي هما كيقول لك انا لقيت واحد البيزنس شنو هو انني نشوف دي مشاريع دي بروجي دي ميني بروجي مشاريع صغرى اللي ما عندهمش لو سيت لي سيت ديالهم ولا ما عندهمش سي تري بيان ولكن ما خصوش يغفلوا المساله ديال
0: الحمايه بيان سور وراه هادشي اللي كنهضروا عليه واللي كنغفلوا عليه. علاش؟ حيت كتقول لا راه الذكاء الاصطناعي اصلا هو اللي مصايبه. حنا تعريف الذكاء الاصطناعي المنطلق ديالو هو انه كيجاوبك على داك الشيء اللي سولتيه عليه بوان من بعد ولا شنو غيديروا
1: ما كيكملش من راسه
0: الا كمل من راسه ما غيبقاش ذكي اكزاكتومون. لا دابا انت استاذ حنان باش نتفاهموا واحد القضيه انت بغيتي يدير كل شيء
1: خاصو يدير كل شيء
0: لا ما خصوش يديرها
1: خاصو يكون يدير كل شيء
0: بما انه انا ضدك في هذه المساله هذه. علاش؟
1: لا بلاتي نقول لك هي حاجه مزيانه
0: وانا ما بغيتش تكون محميه
1: كذاك
0: ذكاء اصطناعي. انا دابا كنهضر مع واحد الذكاء الاصطناعي اللي انا بغيتو يعطيني واحد لا سوليسيون. انا ما بغيتش ديك السوليسيون. انا هاكر ما بغيتوش يعطيني داكشي هذا حيت بغيتي يبقى فيه فايل.
1: انا كنقصد بانه
0: exactly.
1: يعني الذكاء الاصطناعي ما عمره غيتغلب على الذكاء البشري
0: بطبيعه الحال.
1: فهمتي شنو بغيت نقصد؟
0: بطبيعه الحال
1: يعني لو كان الذكاء البشري
0: الحاجه الوحيده اللي كيتغلب فيها الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري هو السرعه. والسرعه
1: تقتل في بعض الاوقات.
0: لا يمكن نقول لك زعما الانسان مثلا غتقول له مليار مضروبه في 1777 ما غاديش يحلها بسرعه. وهو
1: يحلها وخص داك الانسان يمشي يتاكد داك الريزلت اللي عطاه واش فعلا هذاك النتيجه ولا لا.
0: المهم كنهضروا هنا على هذا. مي الا مشيتي معاه في دي ديتاي بحال هادو غتبقاي تعاودي موراه ما غيبقاش ما غيسهلش عليك الحياه.
1: هذه اللي زوينه انه الذكاء الاصطناعي مزيان انه يساعدنا في اشياء لكن دائما يكون حنا عندنا داك الفلتر. حنا اللي الفلتر
0: ماشي بالضروره كيكون صحيح. ماشي بالضروره كيكون صحيح. باش نرجعوا لواحد القضيه راه ماشي 100% زائد واحد القضيه ديال ان الذكاء الاصطناعي كاين الاغلبيه ديال الذكاء ديال الادوات الذكاء الاصطناعي اللي كاينه حاليا وانه شنو كيدير كيمشي كيقلب في انترنت بواحد السرعه على معلومات وكيجيبها لك. دونك ديك المعلومه اللي كيكون جايبها هو راه ماشي 100% صحيحه.
1: غير جامع حتى هو
0: غير جامع. تحية الجامعة قول لي حسن. ديكو كتلقى هذيك المعلومة وصحيحة ما صحيحاش واش دالة
1: يعني المعلومة انت خصك من بعد توجهه دائما كيبقى في داك البرومبت اللي كتكتب له في داك الرسالة اللي كتكتب له وفي داك التوجيه دائما تخلي لا مان انت اللي توجهه.
0: كلمة السر هي البرومبت اللي قلتي أستاذة حنان. ديكو انت القوة ديالك ولا الذكاء البشري ديالك في توجيه داك الذكاء الاصطناعي كيبقى على البرومبت اللي عطيتيه.
1: في حلقة القادمة مابقاش الوقت غادي نهضروا على كيفاش نقدروا نحميو راسنا بالذكاء الاصطناعي وفي حلقة أخرى أستاذ عبد الحي غنهضروا على في عصر الذكاء الاصطناعي وعصر الفيديوهات اللي تولد بالذكاء الاصطناعي.

0: معي كيف يمكن لنا نحن البشر أن نميز بين الحقيقي والمزيف.
1: طبيعة الحال مرحبا أستاذ حنان، وما فيها بس نهضروا كذلك على الانترنت العميق ولا الديب ويب وتو من الحلقات
0: إن شاء الله يكون. أنا عارف أنك تسنى هاد
1: لا لا حيت دابا الذكاء الاصطناعي ولا هذا ولا تو كيعطي واحد الأجوبة اللي عندهم علاقة بالانترنت العميق اللي تو فيه زوين وخايب.
0: هذا هو الكونسيبت ديال الحياة أونلاين. نهضروا إن شاء الله عليك. شكرا بزاف عبد الحي السعيدي، مهندس متخصص في التكنولوجيات الحديثة.
1: شكرا لكم
0: مستمعينا الكرام، في أمان الله.

0: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. شكرا دائما على اختياركم المحطة وللاستماع لبرامجها ومواعيدها الإخبارية. شكرا أيضا لكل الأوفياء الذين يزورون أيضا موقعنا الإلكتروني ومواقعنا أيضا للإذاعة والتلفزيون، فمرحبا بكل مستمعينا، وأرجو فقط أن تقودوا بحذر إذا كنتم على الطرقات.
2: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
1: حديث

المتخصصون حول العالم الذين هم زوار المملكة هذه الأيام، حيث يقام هذا الحدث السنوي المهم وهو المعرض الدولي للفلاحة بمكناس. وطبعا هذا المعرض الدولي المنصة الرائدة للمهنيين في مجال الزراعة والمزارعين والمربين والمنتجين وخبراء لتبادل المعرفة والأفكار حول أحدث التقنيات وحتى الممارسات الزراعية المستدامة والابتكارات والتحديات والفرص في مجال الزراعة. طبعا لا يخفى على بال أي أحد أنه هذا الموعد المهم جدا على الأجندة العالمية للغذاء بشكل عام والفلاحة بشكل خاص، يزوره أو يستضيف أكثر من 1200 عارض من 60 دولة مختلفة، ويجذب أكثر من 800 ألف زائر سنويا. المعرض طبعا يقام تحت الرعاية السامية للملك صاحب الجلالة محمد السادس. من أجل ذلك يتدرس هؤلاء

0: جدا في مفهوم ومصطلح السيادة الغذائية، الحديث العهد بطبيعة الحال على موائد الخبراء وكل المهتمين بالمجال الغذائي في العالم. سنرى أيضا تاريخ منشأ هذا المصطلح وماذا يقصد به. اليوم بعدما كنا نتحدث عن الأمن الغذائي نتحدث عن السيادة الغذائية، فماذا يعني هذا المصطلح وما هو الواقع الحال للسيادة الغذائية بالمملكة وآفاق ومستقبل هذه السيادة. خبراء كل في مجاله أشكرهم على قبول دعوة البرنامج. أبدأ بك من ضيفنا من ميلانو الإيطالية، الأستاذ الخبير في مجال الزراعة الأستاذ كمال أبركاني. أتأكد أنك معنا على الخط، أهلا ومرحبا بك أستاذ كمال أبركاني.
1: أهلا وسهلا سيداتي، نشكركم ونشكر ميلانو راديو على الاستضافة.
0: أهلا بك، أشير إلى أنك أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات الناظور جامعة محمد الأول، الخبير في الهندسة والعلوم الزراعية. على الطرف الآخر خبيرنا في الاقتصاد والمهتم كثيرا بمجال الاقتصاد الاجتماعي والأستاذ محمد جذري. أهلا ومرحبا بك أستاذي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
0: لابد أن نؤصل أولا للمفهوم، مفهوم السيادة الغذائية. أستاذي لطالما تحدثنا، كنا نتحدث دائما عن الأمن المائي وعن أهمية الماء. اليوم كان مصطلح أيضا الأمن الغذائي يحضر في المؤتمرات وعند المتخصصين وحتى راسمي السياسات العمومية بشكل كبير جدا، الأمن الغذائي. اليوم نتحدث عن مصطلح السيادة الغذائية، ماذا يعني ذلك وما الفرق بينه وبين الأمن الغذائي؟ أستاذ محمد جدري.
1: هذا
0: أستاذ محمد جدري، أبدأ بك الأستاذ محمد جدري، عفوا.
2: أهلا وسهلا، شكرا على هذا السؤال المهم ومهم جدا اللي خصنا نذكره به وخصنا نقوله به، أن اليوم المملكة المغربية تنتقل من أمن غذائي إلى سيادة غذائية. لماذا؟ لأنه إلى عهد قريب المملكة المغربية كان عندها كل ما يتعلق باكتفاء ذاتي من الخضار والفواكه واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء وكذلك كل ما يتعلق بالبيض، وبالتالي كانت الأسواق ديالنا المحلية الكل يتم تزويد أسواق المحلية وكذلك بأسعار معقولة. لكن بعد هذه المواسم للجفاف اللي كانت متتالية على المملكة المغربية وكذلك بأسعار ديال الأعلاف والأسعار ديال مجموعة من المدخلات الفلاحية بالإضافة إلى ارتفاع ديال أسعار الطاقة، أصبحت عندنا واحد الإشكالية، بحيث أن أسواق ديالنا هي فيها واحد مجموعة من السلع ومجموعة من الخضار والفواكه واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والبيض، ولكن واحد السعر اللي هو مرتفع ومرتفع جدا. هذا هو اللي خلانا اليوم أننا ما بقيناش كنتكلموا على واحد الأمن غذائي ديالنا وبغينا ننتقلوا نحو سيادة غذائية. شنو هي السيادة الغذائية؟ هو أننا نتحكموا في كل ما يتعلق بمدخلاتنا الفلاحية، كل ما يتعلق بالإشكاليات ديال الطاقة ديالنا، بغض النظر عن سخاء السماء وبغض النظر عن ارتفاع أسعار نفط البرميل على المستوى العالمي وبغض النظر عن ارتفاع الأسمدة والأعلاف على المستوى العالمي. لأن اليوم من كنشوفوا كيف السنة الماضية ما عيدناش يعني العيد الكبير، أو مثلا اليوم الخضر وصلت لمستويات قياسية أو اللحوم الحمراء وصلت لمستويات قياسية وأصبح لنا نستورد يعني الأبقار الحية واللحوم مجمدة من الخارج. اليوم هذا الشيء ما يمكنش نستمروا به في الاتجاه هذا، وبالتالي اليوم يجب العمل على سيادة غذائية حقيقية. اليوم عندنا الفلاحة ديالنا، عندنا القطع الحيواني ديالنا، ولكن عندنا أمور لا نتحكم فيها. لما كنتحكموش فيه مجموعة من الإشكاليات اللي خصنا اليوم ندعو لها حد خلال القادم من السنوات. أول إشكالية درجة أساسية
0: قبل ما نشوف الإشكاليات، يا لو سمحت لي الأستاذ محمد جدري، لو سمحت لي نشرك معنا الخبير والمهندس الزراعي الأستاذ كمال أبركاني الذي يتواجد الآن، هو عندما تواصلت معه في الديار الإيطالية، ولغاية وهو أنه يقدم أبحاث أو بحثا علميا فيما يتعلق بالزراعة. أحد أهم مرتكزات السيادة الغذائية يا أستاذ محمد جدري هو البحث العلمي في مجال الزراعي، أين نحن منه أستاذ كمال أبركاني؟
1: هي بالنسبة لهذا الموضوع ديال البحث العلمي هي نقطة جد مهمة التي تكمل وجزء لا يتجزأ من السيادة الغذائية. كما أشار الأخ، يعني السيادة الغذائية هي نقطة جد مهمة، يعني أي دولة في العالم

0: العالم عندها الحق باش دير الخطة ديال الطريق في الإنتاج و يعني السيادة الغذائية. بالنسبة للبحث العلمي هي نقطة جد مهمة، كما كتعرفوا المملكة المغربية كاين بزاف ديال مراكز البحث الزراعي، كاين بزاف ديال يعني مؤسسات ديال البحث العلمي والابتكار. البحث العلمي له دور جد أساسي من حيث كاين بزاف ديال الإشكاليات كما أشار الأخ مع هاد الرهانات والإشكاليات زعما اللي كاينين في العالم. عشنا 7 سنين ديال الجفاف، كانوا تغيرات مناخية ولله الحمد دابا وصلنا تقريبا 75% ديال لو تبرج، واخا هكاك ما غاديش نقولوا يعني صافي راه خرجنا من الأزمة ديال الجفاف، يعني في انتظار يعني السنوات القادمة إن شاء الله نكونوا إيجابيين وما يبقاش هذا المشكل الجفاف. وكاين حتى هاد الرهانات يعني والإشكاليات الدولية، دابا ارتفاع ديال الأسمدة أسعار الأسمدة والمشكل ديال اللوجيستيك وهذا الشيء، يعني هذا الشيء كامل يتطلب البحث العلمي التطبيقي، حيث البحث العلمي فيه بزاف الانواع. كاين البحث العلمي اللي هو فوندامونتال للباحثين منذ سنوات سواء في المغرب او في الدول الاخرى في البحث الزراعي، كاين النتائج جيده. كاين واحد دابا البحث العلمي التطبيقي هو كيفاش ان هذوك الحلول اللي كيقترحوهم الخبراء سواء في المغرب او في الدول الاخرى يعني غادي يعطيو نتيجه في الارض الواقع. وكاين واحد الاشكال في البحث العلمي هو انه كل خبير مثلا في العالم ولا في المغرب يعني كيجيب واحد النتيجه احاديه، مثلا شي واحد كيخدم على الزريعه كيجيب غير النتيجه ديال الزريعه. دابا خصنا واحد بحث علمي تطبيقي ولكن مندمج، يعني اولي باش نجيب واحد الحل خاص يكونوا حلول. ولهذا انا كنشوف السنوات القادمه كاين واحد لاباز ديال البحث العلمي اللي كنديروه في المغرب في الميدان الزراعي، ولكن اعداد خريطه الطريق يعني ديال البحث الزراعي باش يعني نركزوا على نرفعوا من الانتاج ويكون حتى الاستدامه ديال الانتاج باقل تكلفه.
1: كم عندنا من المعاهد؟ كم يصل استاذ كمال، كم يصل عدد معاهدنا في البحث العلمي يعني المعروفه على صعيد المملكه؟
0: أيه
1: المعهد الوطني للبحث الزراعي هذا أشهرها.
0: أيه كاين مع المعهد الوطني للبحث الزراعي اللي هو الانغالي، هو تابع لوزاره الفلاحه واللي كاين في جل مناطق المملكه، وكاين كل منطقه عندها الاختصاص ديالها. كاين الجامعات المغربيه التي توفر على مختبرات سواء في البيولوجيا او في دابا ملي كنقول البحث الزراعي راه ماشي كنركزوا غير على الزراعه، راه دابا حتى الفيزياء الكيمياء البيولوجيا حتى هي راه عندها واحد الدور جد كبير. ولهذا كاين الجامعات المغربيه اللي عندهم مختبرات، كاينين طلبه، وشفنا اخيرا يعني في هذه الاونه الاخيره كاين جامعه محمد السادس بن قرير حتى هي عندها مختبرات يعني كبيره، كاين المعهد الافريقي ديال الاثاري اللي كاين في العيون، يعني كاين مختبرات ابحاث كاين
1: هو فريد من نوعه على فكره، فريد من نوعه. اعلم انك يعني تزور هذا المعهد بمدينه العيون، وفريد من نوعه من حيث فرادت انه فيه باحثين الان يبحثون في امور جميله جدا وغايه. تعلم انه في مناطقنا الجنوبية المغربية في يعني صعوبة من حيث التربة وفي تحديات على مستوى الفلاحة، والآن الباحثين هناك في هذا المعهد. لك أن تصحح كل كلامي طبعا حسب ما قال لي كل من استجوبتهم في هذا الإطار، أنه تقام أبحاث حاليا على نوعية التربة حتى نتعرف على البذور المناسبة للزراعة في مناطق مثلا العيون الداخلة سمارة وغيرها من مناطق جنوب المملكة. تفضل أستاذ كمال.
0: هي بالنسبة باش نتحدث على الاستدامة ديال الزراعة والبحث العلمي في أصاري اللي هما شركاء ديالنا بطبيعة الحال، كان لنا الشرف باش نحضروا في عدد ديال المؤتمرات وخاصة سيرتو هذاك المؤتمر ديال لاغريكولتور بيو سالين يعني في المناطق المالحة، يمكن لا تروازيم ايديسيون حضرنا لها العام اللي فات، وكيكون واحد الاستقطاب ديال بزاف ديال الجنسيات اللي كيجيو في هذاك البحث العلمي. على سبيل المثال دابا كما ذكرتي على العيون، يعني كاين الاشكاليات ديال لا سالينيتي، ما كاينش الماء بزاف، دونك كاين واحد مثلا غير الزرعه ديال باش ما نطولش ديال بلو بانيكوم، واحد النبته اللي كاينين باحثين تما اللي كيشتغلوا عليها باش يعني يزيدوا من الغطاء النباتي ديال هذا بلو بانيكوم، واللي غادي تنفع بزاف الانتاج الحيواني. دابا كنهضروا على المعرض ديال مكناس، كنهضروا على الاستدامه ديال الزراعه وديال الانتاج الحيواني، دونك هاد النبته هي جد مهمه. يعني بصفه عامه اللي بغيت نقول زعما ملي تحدثنا على العيون، يعني كاين لاباز في المغرب ديال البحث العلمي، كاين واحد لاباز فوندامونتال، يعني ما غاديش الا درت شي نقد غادي يكون نقد بناء. انا كنشوف يعني في هذه السنوات يعني اللي جايه ان شاء الله سواء كانت الشتاء ولا ما كانتش الشتاء، الحرب ديال هرمز غادي توقف ولا، يعني بغينا نقولوا بانه

0: يكون واحد يعني انخراط للجميع في البحث العلمي. حتى الشركات المغربيه على سبيل المثال كنشوفوا هاد الشركات اللي كيجيبوا مثلا المدخلات الفلاحيه كيديروا غير الكوميرس، ولكن علاش هاد الشركات مثلا ما يكونش عندهم واحد الميزانيه ولا واحد برامج حتى هما ينخرطوا معنا باش هذاك الزرع اللي كيجيبوهم ولا هذوك التكنولوجيات اللي كيجيبوهم يعني حتى هاد التكنولوجيات يعني حتى هما ينخرطوا في لا ريفليكسيون ماشي غير البيع والشراء. شفنا دي موديل يعني في الدول المتقدمه وهو ان موديل زعما اللي ينجح مزيان.
1: تمام، على سيرة البذور المحلية وتشجيع البذور المحلية، الأستاذ محمد جدري، لطالما كان حديث الخبراء والمتخصصين في المملكة حول هذا المسألة أنه طبعا من حق المجتمعات اليوم والشعوب الكرة الأرضية أنها تحقق ما يسمى بالسيادة الغذائية، في هذا الإطار يحظر الحفاظ على الموارد الطبيعية والبذور المحلية في المقام الأول مع بجانب تحديد السياسة الزراعية والغذائية لكل بلد.
2: لا طبيعة الحال، طبيعة الحال باش اليوم نشوف السيادة الغذائية ديالنا كيف ما قلت قبيلة، خلنا احنا يا اليوم ما عندناش شي خيار هو اننا ننتقلوا من امن غذائي الى سيادة غذائية. هاد السيادة الغذائية هادي ما يمكنش تمشي الا بهاد الاوراش اللي بناها في المملكة المغربية. اول اشكال او اشكالية حقيقية اللي عندنا هو اننا ما خاصناش نبقاو مرتهنين بسخاء السماء، ما خاصناش نبقاو نقولوا بان غنديروا واحد 90 مليون قنطار من الحبوب الا كانت عندنا واحد السنة الفلاحية اللي هي متوسطة. خاصنا نوليو نتحكموا في الإشكالية ديال الماء، هذا هو اللي خلانا اليوم نمشيو في رابط الأحواض المائية.

0: فيها أشواط. إحنا على المسار الصحيح.
1: طبيعة الحال عندنا غلاف مالي ديال تقريبا واحد 143 مليار ديال الدرهم، مخطط استراتيجي كتب عليه صاحب جلالة بنفسه، وهذا أمر مهم ومهم جدا. علاش؟ لأنه هاد السنتين الماضيتين لكننا في واحد الوقيتة كنديروا الخيار، واش نزودوا السكينة بالماء صالح للشرب، ولا نزودوا واحد ضيعات فلاحية بالسقي والري ديالها. طبيعة الحال ملي كتكون إشكالية حياة أو موت، كنفضلوا أننا نمشيو لتزويد السكينة بالماء صالح للشرب ونخلي ضيعات فلاحية، وهذا كيخلي إشكالية في المعروض من السلاح، في المعروض من المواد الفلاحية. الإشكالية الثانية واللي مهمة هي كل ما يتعلق بالإشكالية الطاقية ديالنا. اليوم ملي كيجي واحد الفلاح وكيحفر واحد 50 متر أو 60 متر باش أنه يجبد الماء من تماكينة باش أنه يديرهم، كيستعمل الطاقات الأحفورية اللي هي الغازوال واللي هي يعني درجة أساسية. اليوم خصنا ننتقلوا وبدينا في الانتقال فيما يتعلق بالطاقة الشمسية باش نخفضوا من التكلفة ديال الإنتاج، باش أنه هو يبيع مطيشة ويبيع البصله بواحد 3 دراهم أو بعد دراهم ماشي بالثمن اللي كاين اليوم في السوق الوطنية. والإشكالية الثالثة اللي هي مرتبطة بالبحث العلمي كيف ما تفضل الأستاذ، كل ما يتعلق بالمدخلات الفلاحية. اليوم خاص البذور ديالنا نكونوا كنتحكموا فيها وتكون عندنا في المملكة المغربية. الأسمدة ديالنا خاصنا نمشيو فيها، لأن اليوم السنوات الماضية راه ملي كنا كنتكلموا على المدخلات الفلاحية ديال مثلا الطماطم على سبيل المثال كانت تقدر بين عشرات الآلاف من الدراهم، وبالتالي هذه أمور اللي مهمة خاصنا نمشيو فيها. إذا قدرنا نحلوا الإشكالية ديال كل ما يتعلق بالماء، كل ما يتعلق بالطاقة، كل ما يتعلق بالمدخلات الفلاحية من ناحية 2030 على أبعد تقدير، كنظن بأننا في ذلك الحين يمكننا نقول بأن سوف نزود السوق المحلية بما يكفي من الخضر والفواكه واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والبيض ديالنا، ولكن ماشي هذا هو الأساسي، سوف نوفرها بثمن مناسب للقدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. وما يمكن لناش نبقاو مرتهنين يعني بالاستيراد ديالنا، او مثلا الحمل اليوم يوصل 120 درهم او 130 درهم، او البيض يوصل في اوقات الى 2 درهم، او الدجاج يوصل واحد الاوقات الى 20 درهم.

0: الخارج أستاذ محمد جدري، ارتهاننا بالخارج، سمحني على المقاطعة ولكن الأمر ضروري جدا أن نفهمه، ارتهاننا بالخارج في مجال الطاقة، يعني لو لو لو أقول افتراضا لو حققنا اكتفاءنا الذاتي من حيث مصادر الطاقة الداخلية يعني على المستوى الوطني، مثلا اعتمدنا الطاقات البديلة والطاقات المتجددة، هل في استغناء عن الخارج مثلا في هذا المجال، بمعنى أننا سيفتح المجال لتحقيق سيادة غذائية كاملة؟
1: طبيعة الحال لأن اليوم مني كتدوم على الفلاح الصغير وكتقول لي بشحال كتطلع عليك واحد كيلو ديال المطيشة من تحصل فيه الماء ديالو والطاقة ديالو والمدخلات الفلاحية ديالو والجني ديالو اليد العاملة، كيقول لي كتطلع ليا بواحد جوج درهم أو ثلاث درهم. مني غتولي تحكم بالإشكاليات، إشكالية ديال الماء وإشكالية ديال الطاقة والمدخلات الفلاحية.
0: المدخلات الفلاحية المقصود بها
1: المدخلات الفلاحية هي كل ما يتعلق بالأسمدة، كل ما يتعلق بالبذور، كل ما يتعلق بالمسائل اللي كنبغيو هي كنبغيو ننتجو بها هاد الفلاحة ديالنا. مني كنتحكموا فيها كتنخفض،
0: ولكن احنا ننتج الأسمدة على ونصدرها لبلدان في إفريقيا.
1: صحيح، ولكن وقعنا واحد الإشكال خلال السنوات الماضية من مشينا في المغرب الأخضر ومشينا في جينيريشن جرين، مشينا بأننا ولينا المدخلات الفلاحية كنجيبوها من الخارج، وبالتالي البذور ديالنا كما في السابق ملي كنا كنعقلوا حنا ما كنا باقيين صغار كان مول المطيشة كيخلي واحد شوية ديالو وكيعاود يديروا في السنة اللي موراها. نفس الأمر ما يتعلق بالفارينة، يتعلق بالشعير، يتعلق بالذرة، كل كده. دابا انتقلنا إلى واحد البذور اللي هي يعني كنلعبوا في الجينات ديالها وكنلعبوا كنحولوا ليها الجينات ديالها ومجموعه من الامور، ولكن للاسف هي صالحه للاستعمال مره واحده، وبالتالي هذا باش يكون عندنا واحد الانتاجيه اللي هي مرتفعه. هذا التحول ديالنا من فلاحات تقليديه الى فلاحات عصريه لاكثر مردوديه حتى هو خلانا مطيه وخلانا عرضه للتقلبات في اسعار المدخلات الفلاحيه على المستوى العالمي.
0: طبعا على المستوى العالمي كل جل الدول خاصه بعد الازمه، ازمه

0: يعني الحمد لله لم نشتكي من هذه الانقطاعات التي شهدتها بعض الدول بما فيها من تشابهنا على مستوى التشكيلة الاقتصادية. أستاذ محمد جدري،
1: طبيعة الحال شوف هو كما قلت لك، أنايا حنايا الحمد لله أن خلال السنوات الماضية، رغم سنوات ديال الجفاف، رغم ارتفاع أسعار ديال المدخلات الفلاحية، رغم ارتفاع ديال الطاقة، راه سنة 2022 وصلت الفاتورة الطاقية إلى أكثر من 16 مليار دولار. اليوم ملي كتمشي للسوق راه كتلقى السلع، كتلقى اللحم، كتلقى الدجاج. المشكل الإشكال اللي عندنا هو في الثمن ديالو، هذا هو الإشكال اللي عندنا. واليوم القدرات الشرائية ديالنا في اتجاه وأسعار ديال هاد الفلاحة، المواد الفلاحية ديالنا في تمام. اليوم بغينا نحلو هاد الإشكالية بغينا نحلوها، ديال أننا نتحكموا في المدخلات الفلاحية ديالنا، نتحكموا في الماء، نتحكموا في الطاقة ديالنا، باش غدا وبعد غدا ملي نبغيو السلع ديالنا نبيعوهم بواحد الثمن مناسب للمغاربة. هذا هو اللي خلانا أننا اليوم المغرب راه يحقق اكتفاءه الذاتي.

يضر يا استاذ محمد جدري، لانه في الاشكاليه هما متلازمين. الامن الغذائي الداخلي مرتبط ارتباط كبير بتصديرنا للخضروات والفواكه للخارج، لانه لولا التصدير، لانه في العقليه واذهان الناس فكره مغلوطه جدا. وانا ايضا كنت قبل ان التقي يعني كثير من خبراكم منها انت ايضا اللي صححت لي هذه الفكره، قلت لي لولا التصدير يا فرحانه، لولا التصدير راه ما كانش الفلاح الصغير والفلاحين الصغار يقدروا يكون عندنا فلاح

0: السنوات ديال الجفاف كانت تقريبا هذه 5 سنين تقريبا ولا 4 سنين، يعني المغرب دار واحد سرعه قصوى باش يدير هذا يعني باش يوجد هذه البرجات وهذا التجهيز، وخا طاحت الشتاء هذا العام ولكن ما غاديش نقولوا لا خصنا نوقفوا، لا خصنا نوجدوا السنوات القديمه. دابا كاين هذاك المشاكل كان الجفاف، دابا كاين المشكل ديال الفيضانات، دابا ولينا كنتحدثوا على الصرف، كيفاش دابا هذا اللوكوس وهذا الغرب ما يوقعش هذا المشكل عاوتاني، من حيث علاش هذه الاشكاليات ديال التقلبات المناخيه يعني هي اشكاليات كبيره، ولهذا يجب يعني اعداد الحلول. وكاين واحد القضيه اخرى، هذه القضيه ديال هرمز مثلا، ما كناش كننتظروا بانه يعني غادي يوقع هذا المشكل ديال الكربيرو، من حيث الا ما كانش الكربيرو ما يقدرش يعني الملاحه الدوليه ما تقدرش، ما المغرب يقدر يدير الانتاج ديال الفوسفات، يقدر واخا دابا كاين الانتاج ديال الازوت اللي المغرب راه كيحاول باش يشوفه، ولكن راه كاينين تكنولوجيات اخرى التي يمكن ان نعتمد على الدول الاخرى. علاش انا ما كنسميش هذه القضيه غير السياده الغذائيه، كنسميها يعني سياسه التكافل الغذائي، من حيث علاش المغرب كيصدر ولكن راه كيكون عاوتاني الاستيراد، راه ما يمكنش نغلقوا على راسنا نقولوا حنا غادي ننتجوا كل شيء اون فابرودوير تو وغادي نبقاو نبيعوا، راه ما يمكنش. يعني كنصدروا الخضر والفواكه ولكن كنجيبوا سلع اخرى، ولكن انا كما باش نرجع للسؤال ديالك الاول، البحث العلمي واعداد خطه الطريق على المدى المتوسط والمدى البعيد باش نبقاو نديروا انتاج ديال الزريعه اللي كتقاوم الجفاف، خاصنا التكنولوجيا الرقميه باش علاش باش نعرفوا فين غادي نحطوا لانغري ديالنا بهذيك الطريقه اللي باش تعطينا واحد الانتاج مستدام، نقصوا من الادويه. يعني انا كنشوف يعني اعاده، مش اعاده النظر، اعاده كما كنديروها في الجي بي اس في الطوموبيل، يعني نديروا لا غوكول كالكولاسيون ديال الخطه الزراعيه في المغرب باش بعدا نحاولوا ما امكن يعني نحسنوا الفلاحه ديالنا والانتاج ديالنا حسب الظروف الراهنه،
1: وان تكون هناك صله وثيقه ما بين راسبي السياسات العموميه خاصه في مجال السياده الغذائيه مع انفتاح كامل مع المعاهد والبحث العلمي والزراعي، لانه هذا التكامل هو اللي يمكن من رسم سياسه واضحه المعالم. تتفق معي الكلمه الاخيره لك الاستاذ محمد جدري في ثواني، اسفه جدا.
2: لا شكرا، شكرا جزيلا على هذه الاستضافه. انا كنظن بان اليوم اللي هو اساسي هو كل ما يتعلق بالسياده الغذائيه ديالنا، هو ان خصنا نمشيو فيها الى ابعد مدى. هذه الاوراش اللي ديناها فيما يتعلق بالماء، يتعلق بالطاقه، يتعلق بالمخارج الفلاحيه، خاصنا نمشيو فيها، لان اللي هو اساسي هو ان غدا وبعد غدا ذلك المواطن البسيط يشري الخضره ويشري الديسير ديالو واللحم ديالو والدجاج ديالو والبيض بواحد الثمن مناسب يراعي قدراته. هذا الشيء كيطلب واحد شويه الوقت، ولكن خصنا نشرحوا للمغاربه باش انهم يكونوا مواكبين لهذه السياسات العمومية الفلاحية من نهايه 2030 على أبعد تقدير.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد جدري الخبير الاقتصادي، شرفتنا بشروحاتك دائما أستاذي، شكرا جزيلا لك. شكر موصول أيضا للأستاذ المهندس الزراعي والخبير في مجال الزراعات الأستاذ كمال أبركاني، وأشير إلى أن حضرتك أستاذ بكلية متعددة التخصصات بالناظور جامعة محمد الأول، الخبير في الهندسة والعلوم الزراعية، ممتن لك. سادة المستمعين شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة.

أم برينس والروك غادي نمشيو دابا لواحد الجو اللي مختلف تماما، لواحد النغمات مغربية، صوت اللي فيه مساحة كبيرة ديال الإحساس. وأكيد من بعد غادي نزيدو نخلطو شوية الأوراق مع أمل بنت. أولا غادي نبداو مع أم، واحد من الأعمال اللي كتعكس هاد المزج بين الروح المغربية والنفس ديال السول والجاز. غادي نسمعوها في وهو، وأكيد مباشرة بعد مستمعينا الكرام غادي نسمعو الأمل بنت، ولكن ماشي بوحدها، غادي نسمعها في لالة عيشة مع محمد سام. فغادي نسمعو هو

ومازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في اون فيزيون. ودابا غادي نرجعوا للمغرب ولكن بايقاع اخر, لان الفيزيون ما عندهاش واحد الحدود اللي هي واضحه بين التراث والموسيقى الحديثه. غادي نبقاو مع عزيز حماوي وواحد النسخه ديال الف حيلات مع يونيفرسيتي اوف غناوة, وغادي نخليو الموسيقى هي اللي تقول لنا اكثر على هذه القطعه. هذه نسمعها نستمتعوا بها مستمعينا الكرام, خليكم معنا.

والمتابعه. وكنتمنى نكونوا لقينا معكم اليوم واحد لا فيزيون اللي خلاتكم انكم تسمعوا الاغاني بواحد الطريقه اللي هي مختلفه تماما. فشكرا لكم بزاف والى اللقاء في عدد جديد من اون فيزيون.

0: أسماء بشري.
1: الاستقرار السياسي عامل اقتصادي لا يقل أهمية عن البنية التحتية أو التنافسية أو التمويل أو تنافسية الاستثمار، ووراء كل مشروع وكل ورش استراتيجي وكل إصلاح اقتصادي هناك سؤال أعمق: هل تعمل السياسة على توفير بيئة مستقرة وقابلة لبناء المستقبل؟ كذلك لا يعني الاستقرار السياسي غياب الأزمات، وإنما أيضا وضوح القواعد، قوة المؤسسات، واستمرارية السياسات، وبالتالي ثقة المواطن والفاعل الاقتصادي في القرار العمومي. هذا الموضوع سنناقشه بعد قليل مع الأستاذ رضوان طريبق، باحث أو أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ومتخصص في السياسات التشريعية والعمومية. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
0: رقم في الاقتصاد.
1: استقرار المغرب يحفز اليوم الاستثمار والسياحة ويتصدى لخسائر باهظة. الرقم هو أزيد من 43 مليار درهم، هو حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبها المغرب سنة 2024 مقابل 26 مليار درهم سنة 2023.

التالي وجب التأكيد على هذا الارتباط. فالاستقرار كما أكد الخطاب الملكي السامي بمناسبة 27 للعرش أكد أن الاستقرار هو العامل الأساسي في معادلة التنمية. والسؤال هنا الذي يطرحه الاقتصاديون هو كيف يؤدي هذا العامل دوره واقعيا وعمليا؟ والجواب هو أنه يغير شرطا جوهريا في كل قرار اقتصادي، وهو الأفق الزمني الذي يجب أن يذهب فيه القرار الاقتصادي. فالمستثمر والدولة بل وحتى الأسرة يتخذون قراراتهم بحسب قدرتهم على توقع المستقبل. فحين يكون المستقبل قابل للتوقع يطول الأفق الزمني للقرار الاقتصادي، فتصبح الاستثمارات الكبيرة والبعيدة المدى ممكنة، وتظهر وتنشأ هذه الاستثمارات الكبيرة والبعيدة المدى. وتأكيدا على نفس المعطى، فإن الأبحاث الاقتصادية واضحة في هذا الباب. نسوق مثالا لدراسة أنجزها صندوق النقد الدولي تحمل عنوان كيف يؤثر عدم الاستقرار السياسي في النمو الاقتصادي. هذه الدراسة التي شملت أزيد من 160 دولة حول العالم وامتدت لأكثر من 44 سنة بالتحديد بدءا من سنة 1960 إلى 2004، خلصت إلى أن عدم الاستقرار السياسي يضعف النمو الاقتصادي بشكل واضح. والأهم من ذلك لا يحدث فقط لأن الاستثمار يتراجع، بل لأن الإنتاجية نفسها تتراجع، بما يعني أن عدم الاستقرار السياسي يربك ويحدث خللا في طريقة الشغل الاقتصاد ككل. وتفاعلا مع سؤالكم يعني فيما يتعلق بعلاقة الاستقرار السياسي بثقة المستثمر واستمرارية الأوراش وقدرة الدولة على التخطيط بعيد المدى، فإن هذه النقاط الثلاث يمكن اعتبارها حلقات مترابطة هي التي تضمن تضمن ذلك التحول، أي تحول الاستقرار السياسي إلى تنمية. فلنأخذ يعني ثقة المستثمر. المستثمر لا يسأل فقط على الفرص المتاحة اليوم، بل يسأل كذلك هل القواعد ستبقى نفسها بعد 10 سنوات 15 سنة أو أكثر. والمثال الحديث عندنا يعني علاقة بالمغرب والاستثمار في المغرب وثقة المستثمر في المغرب، نجد أن الوكالة الأمريكية ستاندرد أند بورز أعادت في شتنبر 2025 تصنيف المغرب ضمن درجة الاستثمار. ماذا يعني ذلك؟ يعني اعتبرت بأن المغرب بلدا آمنا للاستثمار والاقتراض، يصبح بذلك هو البلد الإفريقي الوحيد في هذه الدرجة لدى هذه الوكالة. ثم أكدت هذه الوكالة نفسها هذا التصنيف في مارس 2026 بنظرة مستقبلية مستقرة مستندة على مدى متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود وضبط المالية العمومية ومواصلة إصلاحات الهيكلية وتفعيل ميثاق الاستثمار. وهنا تحديدا سيدة أسماء، هنا تحديدا تظهر

مناخ الأعمال وعلى الثقة الاقتصادية، كيف ذلك؟ نعم، وبشكل مباشر في الشق الأول من السؤال، نقطة الالتقاء هي ما يمكن تسميته بالكلفة الخفية. هذه الكلفة التي يتحملها أخوان المستثمر خارج الفواتير الرسمية المعلنة. فكل غموض في القواعد، كل تعقيد في المصادر، كل تأخير في معالجة الملفات، وكل تخوف من قرار

انا السعر التنافسي تقوم على الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات وما الى ذلك، وتقتضي ان يتساوى الجميع امام القاعده في السوق، سواء كانت المقاوله صغيره متوسطه كبيره وطنيه او اجنبيه. اذا هذه

التزامات مسطرة وأهداف قابلة للقياس وتنافس يقنع بالحجة. ما معنى ذلك؟ معنى التزامات مدروسة وواقعية، وبالتالي يضمن مساءلة مستمرة داخل المؤسسات، لا فقط عند يعني موعد الاقتراع الذي يحين كل 5 سنوات. وهذا يجعل يعني على تقرير النموذج التنموي الجديد يؤكد على أن استعادة الثقة شرط لنجاح المرحلة المقبلة. وبالحديث يعني عن جودة الممارسات السياسية كما تفضلتم، ينبغي هنا التمييز بين أمرين ربما قد يخلط بينهما كثيرا. التخليق العمل السياسي يتعلق بالنجاح، أي هو سؤال يرتبط بهل يحترم الفاعل السياسي القواعد. أما جودة الممارسة السياسية

الحقيقة تحتاج إلى الاثنين، ما تحتاج إلى التخليق، أي تخليق يضمن أن لا ينحرف الفاعل السياسي، وفي نفس الوقت الجودة التي تضمن عفوا أن ينجز يعني ما هو كلف به من مسؤوليات، وأن يحقق الأهداف التي أعلن عنها أثناء يعني البرنامج الانتخابي. وفي هذا الاتجاه يعني دعت الرسالة الملكية الثانية للملك محمد السادس نصره الله الموجهة إلى البرلمان بمناسبة الذكرى 60 لإحداثه في يناير 2024. دعت إلى ماذا؟ دعت إلى تخليق الحياة البرلمانية عبر مدونة للأخلاقيات ذات طابع قانوني يعني ملزم، وإلى الارتقاء بجودة النخب البرلمانية. اتفق على مجلس البرلمان النواب والمستشارين على هذا التوجيه باعتماد مدونة للأخلاقيات. إذن في المغرب لدينا اليوم مدونة خاصة بالأخلاقيات البرلمانية. أما فيما يتعلق يعني بسؤالكم حول كيفية تحقيق العمل السياسي المسؤول لحماية الأوراش السنوية، فهنا هذا هو التحدي الحقيقي. لماذا؟ لأن الزمن الحكومي والزمن البرلماني هو زمن قصير بالمقارنة مع الزمن التنموي للدولة. فإذا كان الزمن الحكومي والبرلماني 5 سنوات، فإن الزمن التنموي للدولة هو زمن طويل ومستمر.

0: ولكن أهمها يعني كأمثلة هناك ما يسمى بالتحسين التشريعي المتعلق بمجموعة من النصوص القانونية مثل قوانين الإطار التي من خلالها يمكن تحسين مجموعة من الأهداف التنموية التي تبتغيها الدولة في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي والتي تذهب في اتجاه تنمية التنمية الدائمة والمستدامة. وبالتالي هناك كذلك ما يسمى بآلية دراسة الأثر القبلية، هذه الآلية التي تضمن أن أي مقتضى تشريعي ينبغي تحقيقه لا بد أن يسبقه بدراسة تتعلق بمدى الحاجة إلى هذا النص وإلى هذا الهدف، بمدى يعني القدرة على تمويله بما يمكن.
1: نعم.
0: أن يحدثه.
1: طيب في جملة رجاء أستاذ طريبق قبل ختام هذه الحلقة وهذا الموضوع، كيف يمكن تحويل هذا الاستقرار السياسي الذي توفر عليه المغرب إلى ميزة تنافسية بالمملكة، وهل يمكن فعلا بناء اقتصاد قوي يعني متين دون ممارسة سياسية مسؤولة وأخلاقية؟
0: نعم سيدة أسماء، يعني التنافسية اليوم

كوفة اليد العاملة أو بمدى تموقع يعني الدولة في مجال جغرافي معين أو بمدى توفرها فقط على البنية التحتية. هذه نعم عناصر ضرورية، لكن يعني عدد متزايد من الدول أصبح يوفر هذه الإمكانيات بدرجة متفاوتة بطبيعة الحال. فما الذي يصنع الفرق؟ الفرق صراحة يصنع يعني من خلال جودة المؤسسة، وهذا ما يعني

0: في حسابات تنافسية يمر عبر مجموعة من الأقوام، لعل أهمها ثلاثة.
1: ونقطة واحدة، لأن قبل ختام وصلنا تقريبا إلى ختام الحلقة أستاذ، رجاء بسرعة.
0: النقطة
1: المهمة
0: الواحدة
1: في هذا الاستقرار،
0: النقطة الواحدة أو أهمها هي الشراكات الدولية الكبرى،
1: شكرا
0: سلاسل القيمة الصناعية تذهب في هذا الاتجاه.
1: شكرا
0: وشكرا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان طريبق، أستاذ بجامعة محمد الخامس ومتخصص في السياسات التشريعية والعمومية. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا. السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: وآدم بين الروح والجسد. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب. قوله متى وجبت لك النبوة هكذا في الرواية، وهي أيضا رواية الحاكم وأبي نعيم والبيهقي، وصححها الحاكم أيضا. وفي رواية: متى كنت نبيا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد.

يقول الإمام النووي رضي الله عنه في شرح حديث كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد: لم يقل كنت إنسانا ولا كنت موجودا. وفيه الإشارة إلى أن نبوته صلى الله عليه وآله وسلم كانت موجودة في أول خلق الزمان في عالم الغيب دون عالم الشهادة. فلما انتهى الزمان بالاسم الباطن إلى وجود جسمه وارتباط الروح به صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل حكم الزمان في جريانه إلى الاسم الظاهر، فظهر بذاته جسما وروحا، فكان الحكم له باطنا أولا في كل ما ظهر من الشرائع على أيدي الأنبياء والرسل، ثم صار الحكم له ظاهرا فنسخ كل شرع أبرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر لبيان اختلاف حكم الاسمين، وكان المشرع واحداً.

0: يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال بعضهم: لما أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول من قال بلى، ولهذا صار متقدما على الأنبياء وهو آخر من يبعث. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ومرحبا بكم إلى موعد جديد من موعد صباح الأخبار مباشرة على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية. أسعد دوما بتجديد اللقاء بكم في هذه الوصلة الأثيرية الممتدة من اللحظة وإلى غاية حوالي الدقيقة 30 بعد 6 من صباح اليوم. فقرات الموعد متنوعة مضامينها متجددة وفيها موجز إخباري نتابع جديده بعد هذه الإطلالة على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا جل النواحي، ما عدا في السواحل ما بين الجديدة والصويرة بحال حتى في جنوب طرفايا فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي وشمالي في جل المناطق ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط الحوز السوس

0: 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 23 و30 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 24 و27 درجة في الريف، ما بين 26 و32 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27 و33 درجة في عبدة ونحي التافيلات، ما بين 28 و32 درجة في دكالة ونحي الضرعة، ما بين 28 و34 درجة في الحوز، ما بين 28 و35 درجة في السوس، ما بين 29 و40 درجة في واد الذهب، 30 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و34 درجة في تادلة، ما بين 31 و33 درجة في ناحية الغرب، 32 درجة في الشاوية، وما بين 35 و38 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي بدا يعتدل ولكن مازال سخون شوية وسط النهار، الظروف مناسبة بزاف التطور والتكاثر ديال مرض الشهيبة في كل الزراعات ديال الخضرة ديال هذا الموسم، بحال المطيشة والخيار والقرعة والدنجال مثلا. وهذا علاش لازم تتبع الطرقات الصفر والصوف البيضاء ديالو في الورق، وإلا بداو يبانو نداويو ضدو بالأدوية الخاصة ونمرخص عليه، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، الخامسة صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم من جديد، وإليكم أول موجز إخباري السائل بشأن المغربي، حيث أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أمس بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت الوزارة على إفادة لجنة التفتيش المركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. بشأن المغربي المستقل، أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بعملة أكادير الدوتنان وإقليم شتوكا إتباها بجهة سماس، مشيرة إلى تأكد حالة واحدة مختبريا، فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المختبرين من بينها حالة وفاة، مضيفة أن الأطفال المعنيين لم يسبق لهم تلقي اللقاح ضد المرض أو لم يستكملوا جرعاته الموصى بها. وأشارت وزارة الصحة في بلاغ إلى تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية وتتبع المخالطين وتوفير العلاج الوقائي والتلقيح وفق التدابير المعتمدة، داعية الأسر إلى التحقق من دفاتر تلقيح أطفالها واستدراك أي جرعة.

0: التجارة والصناعة والفلاحة بالعاصمة دكار يندرج في إطار تتبع التعاون الاقتصادي وريادة الأعمال بين البلدين الذي يشهد دينامية تحول تقودها رؤية السنغال 2050 الأجندة الوطنية للتحول. صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على أول 5 مشاريع دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة تروم تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا من خلال التطوير المشترك لأنظمة عسكرية رئيسية. وأوضحت المفوضية في بيان أن هذه المشاريع التي بات بإمكانها الانتقال إلى مرحلة التمويل تندرج في إطار البرنامج الأوروبي للصناعة الدفاعية الذي رصدت له ميزانية تقدر بمليار وخمسمائة مليون يورو. في تدوينة له على منصة ترو سوشيال نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين ما أورده موقع أكسيوس الإخباري من أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات المفروضة عليها والإفراج عن أموالها المجمدة، وذلك في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين من أجل فتح مضيق هرمز. وفي تدوينة أخرى نفى ترامب أن يكون قد عرض على نظيره الصيني شي جين بينغ شراء أسلحة أمريكية، وذلك بعدما أفاد سفير واشنطن في بكين بأنه قام بذلك. رياضيا يواجه المنتخب المغربي اليوم نظيره من ليسوتو في جنوب افريقيا لحساب الجوله الثانيه من تصفيه كاس امم افريقيا لكره القدم 27 و2000. العناصر الوطنيه تسعى لتحقيق الانتصار الثاني تواليا ومواصله تصدر المجموعه الاولى. نهايه الموجز، نواصل بعد قليل.
1: حديث المجتمع، كل قضيه لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: أهلا بكم من جديد، نواصل مع قصة اليوم، والقصة نتعرف فيها أو نعرف فيها بالأحرى باسم كبير من الأسماء المغربية في مجال الحركة الوطنية والاستقلال، من صفوف الحركة الوطنية إلى مفاوضة الاستقلال، ومن مسؤولية الدولة إلى قيادة المعارضة. مسيرة سياسية عصرت أبرز التحولات التي عرفها المغرب خلال القرن العشرين. إنه الراحل عبد الرحيم بوعبيد أحد أبرز الوجوه السياسية المغربية الذي جمع في مسيرته

0: من مبكرة دخل عالم السياسة، فانخرط في خلايا الحركة الوطنية، وكان له اتصال برجالها، من بينهم المهدي بن بركة الذي لقيه في ثانوية مولاي يوسف بالرباط. كان أبو عبيد يرى أن مواجهة الاستعمار لا تكون بالسلاح فقط، بل أيضا بالنشاط السياسي ونشر الوعي الوطني. في 11 من يناير عام 1944 وقع اسمه على وثيقة المطالبة بالاستقلال، وكان أصغر الموقعين عليها. الاعتقال لم يكن بعيدا عن هذا النشاط، لكن أبو عبيد واصل طريقه. انتقل إلى فرنسا للدراسة، وجمع بين تكوينه في القانون ونشاطه في التعريف بالقضية المغربية في أوساط الطلاب والعمال. ومع اقتراب الاستقلال انتقل من ميدان المقاومة إلى ميدان التفاوض. كان ضمن الوفد المغربي في مفاوضات إكسليبان سنة 1955، ثم أصبح أول سفير للمغرب في باريس، وتولى بعد ذلك مسؤوليات حكومية من أبرزها وزارة الاقتصاد الوطني والمالية. في نهاية الخمسينيات كان أبو عبيد ضمن القيادات التي أسست الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي سيكون لاحقاً من أهم معاقل المعارضة. من البرلمان إلى قيادة الحزب، ظل أبو عبيد حاضراً في المشهد السياسي إلى أن انتخب كاتباً أولاً للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975، وجاءت أكثر محطات مسيرته حساسية سنة 1981، إذ أعلن المكتب السياسي للحزب موقفا رافضا لقبول مبدأ تنظيم استفتاء حول الصحراء المغربية. فكان الرد اعتقال عبد الرحيم بوعبيد وعدد من أعضاء قيادة الحزب. خرج بوعبيد من السجن، لكنه لم يخرج من السياسة. واصل قيادة الحزب وظل حاضرا في مختلف محاور النقاش السياسي وقضايا الإصلاح والديمقراطية حتى أواخر حياته. في 8 من يناير عام 1992 توفي عبد الرحيم بوعبيد في الرباط. رحل رجل عاش مرحلة متعاقبة من تاريخ المغرب، مقاوماً للاستعمار، مفاوضاً على الاستقلال، ومسؤولاً في الدولة، ثم وجهاً بارزاً في السياسة. ومن بين كل هذه المحطات بقي اسم عبد الرحيم بوعبيد مرتبطاً بأحد أبرز الفصول في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر.
1: ومن قصة اليوم التي خصصناها للحديث عن بعض من محاور ومحطات مسيرة رجل استثنائي في المغرب الحديث والمعاصر كذلك، سي عبد الرحيم بوعبيد، نواصل وإياكم.

0: نفاياتي وامتلاء الحاويات فحدث ولا حرج. عضو لجنة خدمات مخيم شعفاط شاهر علقم.
1: الجهات الإسرائيلية مش قايمة بواجب هذه المنطقة، ما إنها محسوبة على الإسرائيليين، يعني هاي المنطقة محسوبة على دولة إسرائيل، دولة الاحتلال. ففي تقصير كبير في الخدمة، النفايات، خلينا أقول لك العلاج، الأدوية، كل هذا يعني صار في تقصير فيه.
0: هذا الأمر ألقى بالأعباء الكبيرة على بلدية عناتة التابعة للسلطة الفلسطينية. فهذه البلدية التي لا تتجاوز مسؤوليتها 10% من أبنية البلدة الواقعة ضمن حدودها باتت تجد نفسها مجبرة على تقديم خدماتها لباقي أبناء البلدة، ومعهم أحياء رأس خميس وضاحية السلام ورأس شحادة، إضافة إلى مخيم شعفاط، على الرغم من سكنهم في دائرة إدارة البلدية الإسرائيلية في القدس، كما يوضح نائب رئيس بلدية عناتة محمد الكسواني.
2: الخدمات القديمة بلدية الاحتلال لا تذكر، مدارس ما في، مراكز صحية في أكمل مركز صحي، يعني زي مراكز بسيطة، لا في مستشفيات ولا إشي، نفايات متراكمة، حتى حاويات ما بحطوا بعينك حاويات وحطوا لمشان النفايات ما مش موجودة، وعدم متابعة بلدية الاحتلال في قصة النفايات تحديدا، هذا الاشي بيعكس على بلدية عناتة وبيأثر علينا، بيضطر المواطن اللي

0: أن النقل بالسفن يتيح لنا أحجاما ضخمة بكلفة تتناسب مع طبيعة التجارة الدولية. تفاصيله فضمن فقرة ضيفي صباح الأخبار.
1: ولي الحديث عن هذا الموضوع نسعد كي ينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط الدكتور بدر الزاهر الأزرق الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد. أستاذ بدر مرحبا بك معنا في ضيفي صباح الأخبار عبر ميديا.
2: مرحبا، تحية طيبة لك ولكل المستمعين الكرام.
1: مرحبا بك سيدي. بداية أستاذ بدر، كيف تبرز أرقام سنة 2025 الدور المحوري للنقل البحري في تعزيز هذه المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟
2: أول شيء يجب أن نشير بأن طالما كان النقل البحري هو الذي يحصل الصادرات على

0: هي كدولة شبه جزرية. المملكة المغربية هي محاطة بالبحر الأبيض المتوسط من الشمال والمحيط الأطلسي من الغرب، وبالتالي يعني مسألة اللجوء إلى النقل البحري هو مسألة حيوية وطبيعية بالنسبة للمملكة المغربية، ناهيك على أن القرب بين المغرب وأوروبا شجع هذا النوع من المبادلات، وبالتالي نجد أن المبادلات بخصوص البضائع التي يمكن نقلها عبر الجو هي أيضا تختار وجهة البحر، لأن وجهة البحر والممرات البحرية والنقل البحري هي ذات كلفة منخفضة مقارنة بالنقل عبر الجو. الجو لا يمنحك أول شيء هو نقل مكلف، وثاني شيء هو نقل محدود الطاقة.
1: والنقل البحري هو يعني أكثر نشاطا اليوم،
0: أكثر نشاطا وعلى مستوى التكلفة هو أقل تكلفة، على مستوى الحجم ومستوى الأوزان هو يمنحك إمكانيات هائلة على مستوى نقل البضائع. النقل الجوي هو نقل محدود جدا ويخص نوع معين من البضائع وموجه بالأساس لنقل المسافرين. إذن المملكة المغربية اليوم هي تراهن على تطوير هذا القطاع، كان هناك عمل كبير على مستوى تطوير المحطات المينائية، والمرحلة الثانية هي تطوير خطوط النقل البحري وتطوير شركات النقل البحري المغربية. وأعتقد أن صاحب الجلالة خلال السنوات القليلة الماضية وجه إلى ضرورة أن تتمكن المملكة المغربية من العبور نحو تصنيع السفن في المغرب، إذا الانتقال إلى مرحلة تصنيع السفن الملاحة التجارية انطلاقا من المغرب وانطلاقا من أوراش صناعات السفن بالمغرب. وهذا ما شهدناه خلال هذه السنة المنصرمة حين دشنا صاحب الجلالة

0: المتوسط، أيضا ميناء الدخل الأطلسي، ميناء طنجة المتوسط. سؤالي، ماذا تكشف حصة النقل البحري التي تجاوزت 95% من وزن الصادرات المغربية؟ نتحدث فيما يخص السوق الأوروبية عن أهمية البنية اللوجستية البحرية اليوم في دعم الصادرات المغربية.
1: هذه النسبة الموجهة لأوروبا والنسبة العامة التي سبقا أشرنا إليها والتي تتجاوز 98% هي تفسر لماذا المملكة المغربية اليوم هي تولي أهمية كبرى للمنصات اللوجستيكية. كما قلنا، المملكة المغربية هي شبه جزيرة، هي معزولة عن محيطها بالبحر بالمحيط وبالصحراء أيضا، وبالتالي مسألة الاستثمار في الموانئ في المنصات المينائية الكبرى وفق استراتيجية تمتد إلى سنة 2030 وأمر ضروري واستراتيجي وحيوي للمملكة المغربية، خاصة أن المملكة المغربية هي ترتبط بمجموعة من اتفاقية التبادل الحر والشراكة مع عدد كبير من الدول، منها الدول الأوروبية، منها الولايات المتحدة الأمريكية،
0: نعم،
1: منها شراكات تتبع استراتيجي مع الدول الإفريقية ومع الصين. إذن اليوم المملكة المغربية لا يمكنها أن تتخلى عن تطوير المنصات اللوجستيكية والمينائية، لأن هذا الأمر هو أمر يعني استراتيجي بالنسبة للمملكة المغربية، إن أرادت أن تحافظ على الريادة على مستوى النقل البحري والموانئ، وإن أرادت أيضا أن تسرع من انتقالها الاقتصادي وأن ترفع من حجم مبادلتها التجارية مع مختلف شركائها الاقتصاديين.
0: من الرباط الدكتور بدر الزاهر الأزرق، الخبير في قانون الأعمال والاقتصاد، شكرا جزيلا لك لأنك كنت معنا في ضيف صباح الأخبار عبر ميديا.
1: شكرا لكم وشكرا لكل المستمعين الكرام.

0: مالي من إفريقيا 31 درجة بكل من القاهرة تونس ونواكشوط مع سماء غائمة جزئيا، 28 درجة تسجل بالجزائر مع أجواء غائمة على العموم، و28 درجة تسجل كذلك بطرابلس مع أجواء عاصفة. في غرب ووسط إفريقيا بأبيجان طقس ماطر مع درجة حرارة تصل إلى 28 درجة، 28 درجة مرتقبة كذلك بكوناكري مع سماء غائمة. باماكو والطقس مشمس والمحرار يشير إلى 34 درجة مئوية. بليبروفيل الأجواء غائمة والحرارة تسجل 33 درجة، وبياواندي تسجل الحرارة 27 درجة مع طقس ماطر. في طقس يوم الثلاثاء بعدد من كبريات المدن والعواصم العالمية، بباريس السماء غائمة جزئيا مع حرارة تصل إلى 28 درجة، في بروكسل الحرارة تسجل 27 درجة مع سحب متناثرة، في موسكو الأجواء مشمسة والمحرار يسجل 16 درجة و19 درجة بإسطنبول مع تساقطات مطرية، وبنيويورك السماء غائمة والحرارة تسجل 21 درجة مئوية. الخامسة ودقيقة 30 بميديا، موجز الإخبار من توقيع ميلاني بينتو.
1: Bonjour à toutes et à tous. À la une au Maroc, deux cas de diphtérie détectés. Le ministre de la Santé confirme cette détection donc de deux foyers familiaux limités de diphtérie dans la région de Sousmassa. Un cas a été confirmé en laboratoire et huit autres restent sous investigation.

أيضاً في الانبعاثات المرتبطة بإنتاج البلاستيك والتخلص منه. لهذا لم تعد مواجهة البلاستيك مجرد قضية نظافة أو تدبير للنفايات، بل أصبحت جزءاً من النقاش العالمي حول الاقتصاد الدائري، أي الانتقال من نموذج ننتج فيه ونستهلك ثم نرمي إلى نموذج يعيد الاستخدام والتدوير ويقلل النفايات من الأصل. وفي مارس 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تاريخياً لإعداد صك دولي ملزم قانوناً لإنهاء التلوث البلاستيكي، لكن الوصول إلى اتفاق عالمي ليس سهلاً، خصوصاً مع اختلاف المصالح والقدرات بين الدول. وفي النهاية تبدو المدن في مقدمة هذه المعركة، فكلما ارتفع الاستهلاك ارتفعت النفايات، وكلما تأخر الانتقال إلى اقتصاد دائري بقي البلاستيك حاضرا في الشوارع والمياه والتربة وربما داخل أجسامنا أيضاً.

أهلا بكم من جديد. نواصل صباح الأخبار بتذكير بأبرز عناوين الساحة الإخبارية. على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، وزارة الداخلية توفد لجنة تفتيت مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بعمالة أكادير الدوتنان وإقليم اشتوكايت باها بجهة سوسماس، ووزارة الصحة تؤكد أن حالة واحدة تم تأكيدها مختبريا، فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المختبر من بينها حالة وفاة. سفارة المملكة المغربية بالسنغال تنظم لقاء للنقاش حول موضوع الشراكة الاقتصادية بين المغرب والسنغال للإطار القانوني لمنظمة تنسيق قوانين الأعمال في إفريقيا ورهانة المحتوى المحلي. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تصادق على أول 5 مشاريع دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة ترم تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا، وقد خصصت لها ميزانية تقدر بمليار و500 مليون يورو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي أن يكون قد عرض على نظيره الصيني شي جين بينغ شراء أسلحة أمريكية، وذلك بعدما أفاد سفير واشنطن في بكين بأنه قام بذلك. المجال الرياضي، المنتخب المغربي يواجه نظيره من ليسوتو في جنوب افريقيا اليوم لحساب الجوله الثانيه من تصفيه كاس افريقيا لكره القدم 27 و2000.

نواصل وإياكم ونمضي مع بقية محطات صباح الأخبار الموالي منها بعنوان الترند. ظلت تسمية رئيس أو رئيسة الحكومة المقبلة في المغرب متصدرة انشغالات المتفاعلين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة. هذه المنصات عجت بتعليقات حاملة لتكهنات وترجيحات تستند إلى هذا المعطى ذاك. وفي ثنايا هذا الاهتمام الأم برز اسم عمدة طنجة منير ليموري بشكل لافت بين التعليقات والمنشورات. بروز أعقب ما راج مؤخرا من أن المسؤول الترابية كان قد غادر طنجة إلى الضفة الشمالية من المتوسط عقب ما أثير من ارتباط اسمه بملف الأوراق الانتخابية المزورة التي عثر عليها في أحد مكاتب التصويت يوم الاقتراع بطنجة. هذه المغادرة التي اعتبرت لدى نطاق واسع من المتفاعلين فرارا واعتبرها المعني بالأمر فيما نقلت عنه أو نقلت عنه مواقع إخبارية رحلة عمل. ليموري عاد أمس إلى طنجة وأوقف بمطار ابن بطوطة وبعد الاستماع إليه

كريم يحاول أن يبقى حياً، وهناك أي مقرطجة سينمائية التي صارت تعيش فقط بفتات المجد الذي حقق كثيره الراحل طاهر شريحة. باستثناء هذه المواعيد التي صنفتها حسب أهميتها، تشهد خارطة المهرجانات العربية الكبرى عديداً من تغييرات وتعديلات، وآخرها إعلان من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة عن تأجيل النسخة السادسة من المهرجان، والتي كانت مقررة في ديسمبر المقبل، تم التأجيل إلى الربع الأخير من العام المقبل دون تحديد لتاريخ مضبوط يعوض ذلك الذي تم إلغاؤه. تأجيل لموعد جدة الذي أعرفه خير معرفة، وغطيت فعاليته في ثلاث من المناسبات. وبحسب براغ بهذا الخصوص، فالقرار اتخذ بعد مراجعة شاملة لعدد من الاعتبارات المتعلقة بتوقيت الدورة المقبلة، ومن بينها المتطلبات اللوجستية لتنظيم حدث دولي بهذا الحجم. تأجيل للريدسي في جدة يقابله في نفس التوقيت تقريباً إفضاء بعودة مهرجان دبي السينمائي الدولي في ديسمبر من العام نفسه بعد غياب استمر 10 سنوات، بما يعيد رسم جانب من خريطة المهرجانات السينمائية الكبرى في المنطقة كما ذكرت سلفا. مهرجان البحر الأحمر بجدة تم تأجيله، وقدمت الأسباب التي ذكرها البلاغ.

في غالب الظن في ديسمبر من العام المقبل، هل سيتزامن مع موعد دبي؟ هل من الضروري أن نزاحم بعضنا البعض أيها السادة؟ ما الذي يمنع المهرجانات العربية من أن تكمل بعضها البعض وتروج لبعضها البعض كما يتم القيام به في أوروبا؟ أنا فقط أطرح الأسئلة في أول وآخر المطاف، لست مخولاً لا بالتأجيل ولا بتحديد تاريخ عودة المهرجانات، لدي الحق فقط في نقل الخبر والتعليق على الخبر بكامل الحرية، مع متمنياتي لهم جميعاً بالتوفيق والسلام. إلى الملتقى.

0: راديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
2: وقبل العرض الإخباري المفصل لرأس الساعة، نتعرف وإياكم على جديد توقعات الطقس بالمغرب وبعدد من مناطق العالم.
3: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الثلاثاء صحو مع سحب قليلة متفرقة بالمناطق الممتدة.

0: غائمة والحرارة تسجل 33 درجة، وبياواندي تسجل الحرارة 27 درجة مع طقس ماطر. في طقس يوم الثلاثاء بعدد من كبريات المدن والعواصم العالمية، بباريس السماء غائمة جزئيا مع حرارة تصل إلى 28 درجة. في بروكسل الحرارة تسجل 27 درجة مع سحب متناثرة. في موسكو الأجواء مشمسة والمحرار يسجل 16 درجة و19 درجة بإسطنبول مع تساقطات مطرية. وبنيويورك السماء غائمة والحرارة تسجل 21 درجة مئوية. تمام السادسة بميديا، نتابع اللحظة، نشرة إخبارية مفصلة أعدها ويقدمها المحفوظ للسالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تصادق على 5 مشاريع دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة تندرج ضمن البرنامج الأوروبي للصناعة الدفاعية، وقد رصدت له ميزانية قدرها 1.5 مليار يورو. تمهيدا لدخول فصل الخريف، المغرب يشهد تقلبات جوية مصحوبة بأجواء غائمة وتساقطات مطرية متفرقة. الطقس يغذيه تأثير منخفض جوي يمر عبر غرب البحر الأبيض المتوسط ويمتد نحو الشمال. في رياضة السادسة لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، المنتخب المغربي يواجه اليوم مستضيفه ليسوتو في جنوب إفريقيا، وعين الأسود على تحقيق الانتصار الثاني تواليا ومواصلة تصدر المجموعة الأولى. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من أوروبا. صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على أول 5

0: بزيادة عمليات الشراء المشترك والتركيز بشكل أكبر على الابتكار في مجال الدفاع، كما ناقشنا أول تقرير سنوي على الإطلاق حول الجاهزية الدفاعية، والذي يقدم صورة شاملة عن مستوى الجاهزية الدفاعية في أوروبا. وأود أن أقول إن أوروبا بحاجة إلى إعادة التسلح بوتيرة أسرع وبفاعلية أكبر.
1: تأسيساً على هذه التحولات، تطوي بروكسل صفحة التنسيق العسكري التقليدي لتؤسس لاستقلالية دفاعية أكثر صلابة لسد الفجوات الأمنية. سامح رمضان، لذات البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
2: أوروبيا دائما يستعرض رئيس الوزراء البريطاني أندي بارنام اليوم خطته لإعادة بريطانيا إلى المسؤولية.

0: المغربي الآن ونبدأه من المغرب. أكد سفير المملكة بإيطاليا يوسف بلا أمس بروما أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس جعل الأمن المائي والتكيف المناخي في صلب أولوياته الوطنية معتمدا مقاربة مندمجة ومتنوعة في هذا المجال. أوضح السفير بمناسبة الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الماء أن المملكة تعتمد مقاربة تجمع بين تعبئة الموارد التقليدية والتطوير المتسارع للموارد غير التقليدية. على صعيد آخر، شهد المغرب منذ مطلع الأسبوع الجاري تقلبات جوية تمهد لدخول فصل الخريف مصحوبة بأجواء غائمة وتساقطات مطرية متفرقة وأحيانا على شكل زخات. طقس يغذيه تأثير منخفض جوي قريب يمر عبر غرب البحر الأبيض المتوسط ويمتد نحو شمال البلاد. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات الحسين يعابد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية بالدار البيضاء. حاوره رضا كريفي.
1: بالنسبة للأحوال الجوية فتتميز خلال بداية هذا الأسبوع بالتغيير نتيجة لاقتراب منخفض جوي بأقصى شمال البلاد، وبالتالي بعض الأمطار ستهم خصوصا هضاب فوسفات والماس مناطق سايس الأطلس المتوسط، كذلك بعض الأمطار المتفرقة ستهم مناطق الريف وغرب البحر المتوسط، وكذلك حتى مرتفعات الأطلس الكبير، بإضافة إلى بعض القطرات أو أمطار متفرقة في مناطق الشمالية للبلاد، قد تصل حتى لبعض المناطق الوسطى سوس وجنوب الشرقي. ودرجات الحرارة ستعرف انخفاض بعد أن كانت يعني مرتفعة خلال الأسبوع الماضي، يعني تترجع إلى معدلاتها الموسمية وستعرف بعض الارتفاع، وتبقى الأجواء دافئة خصوصا بالمناطق الجنوبية وداخل أقاليمنا الجنوبية. خلال باقي الأسبوع سيكون الطقس يعني العموم مستقر في باقي الأيام، هذا ويرتقب كذلك حتى بعد الزخات الرعدية ستهم مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة.
0: في موريتانيا اتفقت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار أمس على زيادة عدد أعضاء لجنة الإشراف على الحوار بعضوين ليرتفع عدد ممثلي كل من الأغلبية والمعارضة إلى 8 بدلا من 7. الاتفاق جاء خلال اجتماع عقدته الأطراف مع رئيس لجنة الإشراف على الحوار وخصص لبحث تشكيلة اللجنة التي تتولى الإعداد للمراحل المقبلة من الحوار. رياضيا، يواجه المنتخب المغربي اليوم بجنوب إفريقيا مستضيفه

0: مع انطلاق مرحلة جديدة عقب الانتخابات التشريعية، تبرز قضايا الشباب ضمن الملفات التي تنتظر الحكومة المقبلة في ظل تعدد المطالب المرتبطة بالتنشيط الشبابي والحياة المدنية والتشغيل وما يرافقها من انتظارات لدى هذه الفئة بشأن البرامج والسياسات الموجهة إليها. باحث في العلوم السياسية والقانون العام ورئيس مركز للبحث العلمي يقول للجريدة إنه لم يعد من المقبول انتظار الدعم الخارجي لتمويل البرامج التي تستهدف الفئة الشابة بالمغرب. بعد أحداث سبت المحتلة، وزراء الداخلية الأوروبيون يقرون خطة بشأن أزمات الهجرة بحسب ما أفادت به مصادر وصفتها بلد الألمانية بالمطلع على تفاصيل الاجتماع الذي عقد في ميونخ الألمانية. فقد اتفق الوزراء الأوروبيون على خطة من 3 عناصر، أولها يهدف إلى الاتفاق على معايير موحدة ومحددة لتحديد ما إذا كان الوضع على الحدود الخارجية يعد حالة طوارئ، فيما يتضمن العنصر الثاني تفعيل إجراءات عاجلة لترحيل المهاجرين. التهاب أسعار الغذاء يخنق المواطن الجزائري، الشعب يدفع فاتورة فشل النظام وحروبه الدبلوماسية، يحكي لوتو 360. تتجرع الأسر الجزائرية مع أواخر شهر سبتمبر مرارة موجة غلاء غير مسبوقة عصفت بأسواق الخضر والفواكه واللحوم، ووثقت تحقيقات وجولات ميدانية أنجزتها وسائل إعلام ومنصات رقمية جزائرية حجم الانفلات السعري الذي يضرب أسواق البيع بالتقسيط بمختلف الولايات، إذ رصدت منصة ألترا جزائر تفاوتا صارخا بين أسعار أسواق الجملة والتقسيط واشتعالا خانقا في أثمان الخضر الحيوية. تقارير عن رصو سفن روسية في موانئ تونس تثير جدلا سياسيا تعنون اندبندنت عربية. تسعى موسكو إلى تكريس نفوذها بشمال أفريقيا في ظل حضورها في ليبيا. يتم إطلاق تسمية أسطول الظل وأسطول الشبح الروسي على شبكة من الناقلات البحرية التي تعمل تحت أعلام دول أخرى وتقوم بنقل النفط والمنتجات البترولية الروسية بالالتفاف على العقوبات الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبح.
1: وفي الموالي من العناوين، خلدون انتخابات إسرائيل تشغل الفلسطينيين وتصعيد وتدمير في لبنان، بينما الصين تبني مناطق للنفوذ.
0: مزايدات إسرائيل الانتخابية، الفلسطينيون يدفعون الثمن. لا تكمن أهمية الانتخابات للفلسطيني في هوية رئيس الحكومة وحده، بل في نوع السياسة التي ستترجم التفوق العسكري الإسرائيلي إلى واقع على الأرض. فهل سيكون ضما وتهجيرا واستيطانا أوسع، أم استمرار السيطرة الأمنية مع إبقاء إدارة فلسطينية ومساحات مدنية وسياسية محدودة؟ تسأل الصحافة الإسرائيلية معلقة في هذا الإطار. حرب لبنان، مخاوف من التصعيد جنوبا، سلام لضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي، تعنون النهار اللبنانية. يستمر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط مخاوف من اتساع العمليات خلال الأسابيع المقبلة، في وقت التقى فيه رئيس الحكومة نواف سلام وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. سلام شدد كما تنقل النهار على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي المتفق عليه مع إسرائيل، وتحويل مبدئي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض. هل تنتقل الصين من خطاب الإصلاح الدولي إلى بناء منظومة نفوذ؟ تعرض الصحف الصينية هذا التوجه باعتباره مبادرة لشراكة تنموية بديلة للجنوب العالمي، لا تقوم على الاصطفاف السياسي، إنما على فتح السوق الصينية وتبادل التكنولوجيا وتمويل التنمية وربط الموانئ وسلاسل الإمداد. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا لك خلدون. زين الدين، معك تعرفنا على أبرز اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة. إلى جولة يوم غد خلدون. صباح الأخبار يتواصل محطة الموالية، فيها نتعرف على جديد يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
3: موضوع الأسبوع
4: البارح بهذا الوقت تكلمنا على الفوائد اللي يمكن يستفد منها الفلاح وقت قرر يخلط الأدوية الكيماوية عنده في الضيعة ديالو، واليوم أرانا نشوفوا واش هاد التخلاط ديال هاد المواد الكيماوية والأدوية الفلاحية فيه شي مشاكل، وشكون هما هاد المشاكل باش إلا كان ممكن نجتنبوهم. وأول مشكل خاصنا نفكروا فيه ونطرحوا السؤال على نفسنا عليه هو كيفاش يوليوا هاد الأدوية الكيماوية من بعد ما نخلطوها، وكيفاش يمكن لها التخليطة الدير. ففعلا المواد الفعالة اللي في كل دواء من هادوك الجوج ولا ثلاثة اللي بغينا نخلطوهم يمكن لهم يتصرفوا كل وحدة بوحدة، ولا يمكن لهم ينفعلوا بيناتهم وبعضهم ببعض. وفي هاد التفاعل ديال كل وحدة من هاد المواد على الأخرين يمكن يوقع عملية التزايد، أي النتيجة ضد المرض ولا الحشرة.

او الربيع اللي بغينا نقصدهم بهاد المداويه تتولي هي المجموع ديال النتائج ديال المواد بثلاثه لا اقل ولا اكثر. يمكن تكون عمليه الاضاف، اي ان كل ماده تزيد المواد الاخرى اللي تخلطوا معها قوه زايده اكثر من القوه اللي كانت عندها بوحدها، وهكذا تصبح النتيجه ديال التخليطه عاليه وفايته المجموع ديال نتائج الادويه المخلطه.

ديال المواد الاخرين اللي تخلطوا معاها، وتتولي النتيجه اقل من النتائج ديال كل ماده الا استعملناهم وحده تابعه الاخرى. وهذا التصرف ديال المواد الكيماويه وديال الادويه في لحيه من بعد التخلط في الضيعه عند الفلاح تيهم كل المواد والادويه.

0: كرو فيه وقت التخلاط هو واش هاد الادويه اللي قررنا نخلطوها عندنا كاين بيناتها شي موالمه وشي انسجام ولا لا، اي واش تتقبل بعضها ببعض او لا لا. وهاد النقطه بالذات عندها اهميه كبيره الا عرفنا انه كاين اربعه ديال الاشكال ديال الموالمات وديال الانسجامات، نتكلموا عليهم من بعد ان شاء الله.
1: ملاحظه اليوم،
0: هادي شويه تكلمنا على التصرف اللي يمكن يتصرفوه المواد اللي في الادويه الكيماويه من بعد ما نخلطوها في البوطه قبل ما نرشوها على الزرعه ولا الشجر ديالنا. ومن اهم ما قلناه هو ان هاد المواد خاصها تقبل وحده على الاخرى الا بغينا التخليطه ديالنا تكون ناجحه. وهاد القابول اللي خاص تقبل كل ماده على المواد الاخرين اللي غادي يتخلطوا معها هو اللي سميناه الانسجام ولا الموالمه. وقلنا عليه بانه فيه اربعه ديال النوع. اما هما هاد الاربعه ديال النوع ديال الانسجامات ولا ديال الموالمات. ايوا الانسجام الاول هو الانسجام الزراعي اللي تيهم الفلاحه، الانسجام الثاني هو الانسجام البيولوجي، والثالث هو الانسجام الشكلي ولا الهيكلي كما تسميه التقنيين، والانسجام الرابع والمهم هو الانسجام الكيماوي.

0: سيتي سا أو مورير التي بلغت القائمتين النهائيتين لجائزة غونكور ورونالدو وغونودو. ويتساءل شكري البكري في ركن الأسبوعي للحديث بقية: لماذا لا تحظى برامج رصد السرقات الأدبية بالاهتمام نفسه في مشهدنا العربي أدبيا وجامعيا؟ للحديث بقية مع شكري البكري.
1: حديثنا اليوم عن الذكاء الاصطناعي والانتحال، أو النحل الذي يسرق عسل ملكة غير ملكته. والمناسبة الجدل الذي اندلع الأسبوع الماضي حول رواية كان ذلك أو الموت ستسا أو موغيغ للروائي الكندي من أصول هايثية ثاليسون أوريليا، حيث أعلنت أكاديمية غونكور

المقبلة. كان ذلك أو الموت رواية تحكي قصة أستاذ الاجتماعيات الذي يضطر لمغادرة بلده هايتي بعد تفاقم عنف العصابات، فيهاجر سرا إلى كندا عبر دول عدة ومخاطر جمة.

معابر أخرى. وأوضح أوريليان بأن المسودة الأولى من الرواية تعود إلى العام 2019، أي قبل الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. والسؤال سؤالان: لماذا عدمنا نحن هنا مثل هذا الجدل الثقافي؟ ثم لماذا أصبحت تقنية النسخ واللصق من كرياتنا البيضاء والحمراء وعاداتنا السرية التي باتت معلنة دون رقيب أو حسيب؟ والأدهى أننا نتهم أطارحنا الجامعية بالسرقة والانتحال، وكأننا نتهم سارق حفنة كوكو، ولا أحد يحاسب أحدا عن هذا الجرم المقترف في حق أجيالنا غدا. لا يهمني في الحقيقة ثاليسون أوريليان، ولا يهمني إن كان الدافع عنصريا في اتهامه عن حق أو باطل، ولا يهمني حتى إن كانت أعمالنا الأدبية منتحلة ومولدة اصطناعيا. ما يهم

0: بحال بلادنا العزيزة المغرب اللي جميع الدراسات تتقول بيننا من هنا 25 ولا 30 عام غادي تنقص الموارد المائية ديالنا ب 80%، أي 4-5 منهم غادي ينقصوا إلى ما درنا والو. فخاصنا نعرفوا بأن في سنوات الستينيات كانوا عندنا في المعدل 2500 متر مكعب ديال المياه لكل راس منا في السنة، واليوم ما بقى منها إلا 500 متر مكعب ديال الماء لكل راس في السنة، أي الله الخمس منها.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان، واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان، وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي

0: Une reprise en rythme, vous l'avez reconnu, de Heal My Heart. Iman Beck sur Médien dans un instant, le retour de l'actualité. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله
2: الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا جل النواحي ما عدا في السواحل ما بين الجديده والصويره بحال حتى في جنوب طرفايا فاش غادي يكون صافي ومشمش الريح غادي يسود الشرقي وشمالي في جل المناطق ما عدا في تادله الاطلس المتوسط الحوز السوس وفواد الذهب فاش غادي يسود غربي القوه ديالو معتدله عامه الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في جل المناطق ما عدا في بعض السواحل فاش غادي تتعدى شوية 50% الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح ما بين 23 و30 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 24 و27 درجة في الريف ما بين 26 و32 درجة في اللوكوس ما بين 27 و31 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 27 و33 درجة في عبدة ونحي التافيلات ما بين 28 و32 درجة في دكالة ونحي الدرعة ما بين 28 و34 درجة في الحوز ما بين 28 و35 درجة في السوس ما بين 29 و40 درجة في واد الذهب 30 درجة في نحي السايس ما بين 30 و34 درجة في تادلة ما بين 31 و33 درجة في نحية الغرب 32 درجة في الشاوية وما بين 35 و38 درجة في الساقية الحمراء وفي هذا الطقس اللي بدا يعتدل ولكن مازال سخون شوية وسط النهار الظروف مناسبة بزاف التطور والتكاثر ديال مرض الشهيبة في كل الزراعات ديال الخضرة ديال هذا الموسم بحال المطيشة والخيار والقرعة والدنجال مثلا وهذا علاش لازم تتبع الطرقات الصفر والصوف البيضاء ديالو في الورق وإلا بداو يبانو نداويو ضدو بالأدوية الخاصة ونمرخص عليه وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Mahfoud Oul Salek nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah al khair, Mahfoud.
3: Sabah al khair, Mélanie. Sabah al khair, Moustamaïna. Ahlan bikoum ila anawini nashrah. تكريسا لنزاهة وشفافية نتائج اقتراع 23 من شتنبر بالمغرب المشرع يفسح المجال أمام الأحزاب والمرشحين لتقديم الطعون وفق ضوابط وضمانات قانونية محددة أمام المحكمة الدستورية المختصة بالبت في المنازعات المرتبطة بالاقتراع يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال موازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين

0: أيام البابا لاوون الرابع عشر يحض أوروبا على التصدي للكذب والخداع ويحذر من همجية متزايدة في العلاقات بين الدول، داعيا أوروبا إلى المساعدة في كسر هذه الدوامة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من المغرب. أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة وأكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصاتنا كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. وبعد أن تم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء الماضي، تدخل العملية الانتخابية مرحلة جديدة مع انطلاق آجال الطعون أمام المحكمة الدستورية التي تختص بالبت في المنازعات المرتبطة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. للتعرف أكثر على هذه المسطرة وآلياتها نستمع لتوضيحات محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، حاوره يوسف النعماني.
1: حسب مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي 1366 المتعلق بالمحكمة الدستورية، فإن أجل الطعن في 30 يوما تحتسب من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج، والطعن يكون بواسطة عريضة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة أو لدى ولي الجهة أو عامل العمل أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإجتماعية التي يجري الانتخاب بدائرتها. وتبت المحكمة الدستورية في هذه العريضة المكتوبة إما بعدم قبول طلب لوجود عيب شكلي بخصوص وضع المسطرة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 35، أو رفض الطلب لأنه ليس هناك إثبات بوجود خروقات في هذا الباب، وإما بقبول الطلب وإلغاء نتيجة الاقتراع لفائدة الطاعين والدعوة إلى انتخابات جديدة أو إلى تصحيح النتيجة عندما يظهر بأن هناك ما يمكن تصحيحه والإعلان عن العضو الجديد بمجلس النواب.
0: أكدت المنظمة الدولية للفرانكفونية أن الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. وأفادت المنظمة في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ منتصف الشهر الجاري بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبان وعن تشبثهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. نواصل من موريتانيا، بها تتجدد المطالب بتسريع اعتماد مشروع قانون كرامة الهادف إلى تعزيز حماية النساء خاصة القاصرات من مختلف أشكال العنف ولا سيما الاعتداءات الجنسية بعد تواتر جرائم الاغتصاب في الآونة الأخيرة. ويأتي تحرك المجتمع المدني الموريتاني في ظل استمرار النقاش حول سبل تعزيز الإطار القانوني لحماية النساء وضمان آليات أفضل للوقاية من العنف والتعامل مع ضحاياه. نستمع في هذا الإطار من بروكسل لتوضيحات الصحفي الموريتاني المهتم بحقوق الإنسان سالك زيد.
2: حالات الاغتصاب في موريتانيا هي حالات مفزعة جدا، والأرقام التي تتحدث عنها منظمات المجتمع المدني هي تتنمى وتزيد سنة بعد سنة بشكل مفزع جدا، ناهيك عن حالات الاغتصاب التي يتم التكتم عليها من قبل الأسر والمجتمع. في النهاية المجتمع الموريتاني ما يزال بعض الشيء مجتمع تقليدي ويعتبر أن الاغتصاب مشين ويجلب سمعة سيئة للعائلات، ولذلك يتكتم على بعض هذه الحالات. ورغم ذلك ما تزال الأرقام التي يعلن عنها من طرف المجتمع المدني أرقام كبيرة جدا، والحالات التي نراها كارثية، اغتصاب لأطفال وبنات قصار وفي السنين الأولى من عمرهم، واغتصاب سيدات وأصحاب إعاقات. الوضعية مقلقة جدا في موريتانيا من ناحية ما يحصل من اعتداءات جنسية واغتصاب. القانون الموريتاني حتى الآن لا يجرم الاغتصاب كجريمة، وإنما ما يزال يدمجه في قضية انتهاك حرمات الله، ولذلك بعض ضحايا الاغتصاب خاصة الراشدات أو السيدات عندما يقدمن شكاوى عند القضاء ضد أشخاص اعتدوا عليهن

0: واغتصبوه لنا. القانون يطالب بأدلة، وهذه الأدلة ما زالت تقليدية جدا، وهي أنه في القانون الموريتاني يجب أن يكون هناك شهود على عملية الاغتصاب، وهناك أمور أخرى لا يمكن إثباتها، والقانون حتى الآن لا يدمج التقنيات الحديثة في التعرف على المغتصبين والمعتدين.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، ونبدأه من الأراضي الفلسطينية المحتلة. اقتحم مستوطنون اليوم بلدة ودوارا ومركبات غرب مدينة رام الله بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. وقبل ذلك اقتحم مستوطنون صباح أمس باحات المسجد الأقصى في القدس تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء غد الأربعاء بسبب الأعياد اليهودية. من بين المقتحمين لحرمة الأقصى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وقد أدلى بتصريحاتنا متفاخرا فيها ببسط السيادة على الموقع وبتعذيب الأسرى الفلسطينيين. ضمن ردود الفعل على ذلك، وصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردين الاقتحامات بأنها تمثل لعبا بالنار واستفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين حول العالم، محذرا من حرب دينية. قال إن إسرائيل تسعى إلى إشعالها في المنطقة. حول اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي، يستمع من القدس لتعليق ديمة السمانة المديرة السابقة لوحدة شؤون القدس بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، حاورها يوسف نعماني.
2: الأقصى بالنسبة للفلسطينيين جزء أساسي من هوية القدس، والحرم الإبراهيمي جزء أساسي من هوية الخليل، والمساس بهما يعني المساس بعلاقة الإنسان بمكانه وذاكرته وحقه في ممارسة

العلاقة بين السكان الفلسطينيين ومقدساتهم إذا استمرت القيود والاقتحامات وتغيير قواعد الأصول. الأخطر أن يتحول الأمر إلى شيء معتاد، اقتحام إنه نعتاد عليه وإغلاق نعتاد عليه وقيود تصبح جزءا من الحياة اليومية، عندها لا يعود التغيير حدث مفاجئ.

0: قضية تخص المسلمين، تخص كل عربي، قضية تتصل بحرية العبادة كمان، واحترام الأماكن المقدسة، الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. المطلوب أنه ما ننتظر حتى تصبح الإجراءات المؤقتة واقعاً دائماً، على المجتمع الدولي أنه يتحرك، يراقب، يوثق، يتحمل مسؤوليته في حماية حرية العبادة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات. وبقول للعالم احموا المقدسات قبل أن تصبح تغييرها أمر واقع.
1: نختم من فرنسا في ختام زيارته للبلاد حض البابا لهون 14 أوروبا على التصدي للكذب والخداع، حسب تعبيره محذرا مما سماها الهمجية المتزايدة في العلاقات بين الدول، داعيا أوروبا إلى المساعدة في كسر هذه الدوامة وتعزيز الاحترام في العلاقات الدولية. عثمان الطاهري.
2: البابا لون 14 في خطاب من مدينة ميتس الفرنسية يرفض العنف المرتكب باسم الدين ويدعو إلى الحوار والتفاوض من أجل إحلال السلام في أوروبا، محذرا من عودة الحرب إلى القارة ومن تصاعد النزاعات القومية التي تهدد بتعميق الانقسامات بين الدول والشعوب. البابا في كلمته أكد أن استحضار اسم الله لإضفاء الشرعية على العنف أو القمع هو تدنيس لهذا الاسم، داعيا إلى التحلي بالشجاعة في التفاوض والاستعداد للتنازل عن بعض المواقف من أجل ما وصفها البابا بالمصلحة العليا للسلام. كما انتقد ما اعتبره تزايدا في الهمجية بالعلاقات بين البشر والدول، وحث أوروبا

0: أوروبي تطغى عليه الحرب في أوكرانيا، إلى جانب نقاشات متصاعدة بشأن مستقبل المشروع الأوروبي والهجرة وصعود اليمين المتطرف.
1: بهذا تنتهي النشرة، الكلمة مباشرة لك ميلاني.
2: Merci beaucoup محفوظ السلاك pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Vous laissez votre place à Hassan Jabiri. Il est l'heure de Sport Matin. Et avec le sourire aux lèvres, car aujourd'hui, eh bien, c'est jour de match. Le Maroc affronte le Lesotho à 13h.
3: تماماً بعد الغابون موعد جديد لأسود الأطلس هذه المرة أمام منتخب ليسوتو في مباراة تحمل أكثر من عنوان. المنتخب المغربي يخوض ثانية مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 27 و2000 أمام ليسوتو على أرضية ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين الجنوب إفريقية. مواجهة يسعى من خلالها إلى تعزيز موقعه في صدارة المجموعة الأولى، مهمة لن تكون بالسهولة التي قد يحي بها فارق الإمكانات بين المنتخبين. فليسوتو يجيد تنظيم صفوفه واللعب بكتلة دفاعية متماسكة مع محاولة الاعتماد على التحولات السريعة والكرات العالية والالتحامات، هي أسلحة قد تفرض على الأسود كثيرا من الصبر. الناخب المغربي محمد وهبي يدرك طبيعة الاختبار، لذلك ينتظر أن يجري بعض التغييرات على التشكيل الأساسي. عودة أشرف حكيمي، إسماعيل سيباري بعد استنفاد الإيقاف، فضلا عن احتمال عودة إبراهيم دياز الغائب عن المباراة أمام الغابون بسبب الإصابة، سيعطي حلولا كبيرة لمحمد وهبي. أما غياب نايف أجرد الذي بقي في المغرب لمواصلة برنامجه التأهيلي، فيفرض بدوره إعادة ترتيب أوراق الخط الخلفي. نستمع لمحمد وهبي بهذا الخصوص.
4: On vient ici pour la première fois, comme vous l'avez dit. Bien sûr que les conditions sont différentes.
5: نأتي لهنا للمرة الأولى كما قلتم. بطبيعة الحال الظروف مختلفة، لكن في كل بلد

0: بالضبط.
1: بين البحث عن الانتصار والمحافظة على التوازن، سيكون رهان الأسود واضحا التحكم في إيقاع المباراة، تفادي الاستعجال وتحويل الأفضلية إلى فرص وأهداف. فوز جديد خارج الديار سيمنح المنتخب المغربي دفعة إضافية في سباق التأهل ويعزز صدارته للمجموعة. لقاء المغرب ليسوتو ينطلق بداية من 1 زوالا بالتوقيت العالمي الموحد. والمنافسات المباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 27 و2000 تتواصل اليوم بعدد من المباريات. فعن مجموعة المنتخب المغربي، منتخب الجابون يبحث عن التعويض عندما يستقبل منتخب النيجر. منتخب الجابون كما هو معلوم كان خسر أمام المنتخب المغربي بهدفين دون رد، بينما تمكن منتخب النيجر من تجاوز ليسوتو بهدفين لواحد. المنتخب المصري من جهته الذي اكتفى بالتعادل أمام أنغولا من دون أهداف في الجولة الأولى سيكون مطالبا بتحقيق نتيجة أفضل عندما يواجه اليوم منتخب جنوب السودان. أما المنتخب السنغالي فيسعى لتحقيق انتصاره الأول في مجموعته عندما يواجه إثيوبيا. في مواجهة أخرى يلعب منتخب نيجيريا أمام منتخب غينيا بيساو، بينما يحل المنتخب الجزائري ضيفا على منتخب بوروندي. ارتباطا بالجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 27 و2000، بالأمس أجريت عدد من المباريات. المنتخب التونسي وصل بدايته المتعثرة وسقط في فخ التعادل للمرة الثانية تواليا، هذه المرة أمام ضيفه البوتسواني بهدفين لمثلهما على ملعب حماد العقربي في العاصمة التونسية، ليتأجل الفوز الأول لنسور قرطاج مع الناخب التونسي الجديد معين الشعباني. معين الشعباني الذي كانت قد تولى قيادة نسور قرطاج بعد المشاركة في المونديال الأخير لم يحقق حتى الآن الفوز في مباراته الثانية على رأس المنتخب بعدما تعادل في الجولة الأولى.

0: المواجهات الأولى أمام تركيا منح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة قبل أن يدفع في الدقائق الأخيرة بعثمان ديمبيلي، ريان شرقي وميكايل أوليسي. زيدان تحدث بعد الفوز عن أهميته وعن عدم تأثر مجموعته بالتغييرات التي أقدم عليها.
1: أعتقد أن لدي مجموعة تعيش بشكل جيد وتعمل بجد. أتوفر على لاعبين بجودة كبيرة، وأنا محظوظ أن أتوفر على لاعبين متفاهمين بينهم. في النهاية أنا أثق فيهم كثيرا، وهم يؤكدون هذه الثقة بتقديم أفضل أداء في الملعب. رغم كل التغييرات التي حصلت، لم أكن متخوفا مما سيحصل. الأمر كان متوقعا منذ البداية. أتوفر على 23 لاعبا وهم جاهزون للعب، واليوم قاموا بالعمل على النحو الأمثل.
0: المنتخب الفرنسي عزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى ب6 نقاط. أما المنتخب الإيطالي فانتفض بعد خسارته في الجولة الأولى أمام بلجيكا وحقق انتصارا كبيرا على تركيا ب4-1. واليوم تتواصل مباريات الجولة الثانية من المستوى الأول، وخلالها يحل منتخب إنجلترا ضيفا على منتخب تشيك. منتخب الأسود الثلاثة الذي تعثر في مسال مشواره في المجموعة السبت الماضي بالهزيمة أمام بطل العالم منتخب إسبانيا سيسعى للتعويض وتقديم أداء أفضل وبفاعلية

الدار البيضاء والصويرة 30 درجة متوقعة بكل من أكادير وفيقيق، 31 بفاس، و34 بكل من مراكش والعيون. في التوقعات المرتقبة بعواصم القسم الشمالي من إفريقيا، 31 درجة بكل من القاهرة، تونس ونواكشوط مع سماء غائمة جزئيا، 28 درجة تسجل بالجزائر مع أجواء غائمة على العموم، و28 درجة تسجل

0: تسجل 33 درجة، وبياواندي تسجل الحرارة 27 درجة مع طقس ماطر. في طقس يوم الثلاثاء بعدد من كبريات المدن والعواصم العالمية، بباريس السماء غائمة جزئيا مع حرارة تصل إلى 28 درجة، في بروكسل الحرارة تسجل 27 درجة مع سحب متناثرة، في موسكو الأجواء مشمسة والمحرار يسجل 16 درجة و19 درجة بإسطنبول مع تساقطات مطرية، وبنيويورك السماء غائمة والحرارة تسجل 21 درجة مئوية.
1: Tout pile sur Média, l'heure de votre journal avec Mahfoud Oulsalek. Sbal khair Mahfoud.
2: Sabah al khair Melani, sabah al khair Moustami'ina, ahlan bikoum ila anawin al-nashra. رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بالمغرب. وزارة الصحة تعلن التأكد من حالة واحدة مخبريا وثمان حالات قيد التحري، بينها حالة وفاة، وتوضح بأن الأطفال المعنيين لم يسبق تلقيحهم ضد المرض أو لم يستكملوا الجرعات. غداة فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة بفلسطين في 28 من نوفمبر المقبل، الاستعدادات تتكثف في قطاع غزة لتهيئة ظروف إجراء الاقتراع. التحضيرات نرصد بعض جوانبها في هذه النشرة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر من أن أزيد من 8 ملايين لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون

اليقظة والرصد الوبائي، رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناق المعروف بالدفتيريا في كل من عمالة أكادير إداوتنان وإقليم شتوكا إتباها بجهة سوسماس. بلاغ للوزارة يوضح أنه تم التأكد من حالة واحدة مخبريا.

0: الآباء والأمهات مراجعة الدفاتر الصحية واللقاحات ديال وليداتهم، وإذا كان عندهم شي شك يتجهوا للمركز الصحي ولا للطبيب المعالج ديالهم.
1: نبقى في المغرب. دائما أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية لطنجة أصيل، عملت وزارة الداخلية على إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث. الوزارة أكدت أنها ستتخذ على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية. وعلى صلة بالملف الانتخابي، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة أمس إيداع عمدة المدينة رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك على صلة بالخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبي تصويت في طنجة بحسب ما أفادت عدد من الصحف المغربية. أكدت المنظمة الدولية للفرنكفونية أن الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر الجاري جرت بشكل حر وموثوق وشفاف طبقا للإطار القانوني الجاري به العمل. وأفادت المنظمة في إعلان أولي لبعثة ملاحظة الانتخابات التي أوفدتها إلى المملكة منذ منتصف الشهر الجاري بأنها تحرص على الإشادة بتعبئة الناخبين المغاربة الذين أدوا واجبهم المدني بروح من المسؤولية وأبانوا عن تشبثهم بالممارسة الديمقراطية لحقوقهم. في موريتانيا، اتفقت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني أمس على زيادة عدد أعضاء لجنة الإشراف على الحوار بعضوين، ليرتفع عدد ممثلي كل من الأغلبية والمعارضة إلى 8 بدلا من 7. نواصل من السنغال، بها بدأ الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أمس إضرابا وطنيا لمدة 3 أيام للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالنظام الأساسي وطرق التوظيف والمساري المهني ونظام التعويضات ومعاشات التقاعد.

0: الانتخابات المركزية استقبال قوائم المرشحين بالتوازي مع استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية لتجهيز أكثر من 100 مركز اقتراع، وذلك بحسب ما أفاد به المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في قطاع غزة جميل الخالدي.
1: هناك 7 قوائم تم تقديمها إلى لجنة الانتخابات المركزية. نعتقد أنه سيكون هناك العديد من القوائم الأخرى. نحن جاهزون في لجنة الانتخابات المركزية من ناحية فنية ولوجستية وكل يعني الإجراءات المطلوبة. حسب السجل المدني سيكون 1,250,000 ناخب فلسطيني في قطاع غزة هم مؤهلون.
0: بينما تنشغل القوى السياسية بترتيب أوراقها وتحديد خياراتها، ينظر الغزيون إلى الانتخابات من زاوية أخرى، وكيف يمكن أن تغير من واقعهم اليومي مع تبعات الحرب والأوضاع الإنسانية التي يعيشونها، في حين يرى السياسي إياد جودة أن المسار الانتخابي سيكون فرصة لإعادة إحياء النظام السياسي الفلسطيني.
2: أعتقد بأن هناك إقبال حقيقي وشغف حقيقي بالذهاب إلى الانتخابات، لأنه هذه الانتخابات لا تعني فقط مجرد إجراء عادي، إنما هي أساس لتوحيد الجغرافيا الفلسطينية.
0: رغم كل التحديات الأمنية والميدانية، يطمح الغزيون للمشاركة في الانتخابات القادمة التي يرون فيها مدخلا لترتيب البيت الفلسطيني بشكل مغاير تماما عن تجربة السنوات السابقة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
3: في تقرير لها، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من أن نحو 8,300,000 لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. التحذير يهم عددا من دول العالم بعضها

0: خبيلي سوتو في مباراة تحمل أكثر من عنوان، مهمة لن تكون بالسهولة التي قد يوحي بها فارق الإمكانات بين المنتخبين، فمنتخب ليسوتو يجيد تنظيم صفوفه واللعب بكتلة دفاعية متماسكة مع محاولته الاعتماد على التحولات السريعة والكرة العالية والالتحامات. عودة أشرف حكيمي وإسماعيل سيباري بعد استنفاذ عقوبة الإيقاف، فضلا عن احتمال عودة إبراهيم دياز الغائب أمام الجابون بسبب الإصابة، من شأنه أن يمنح حلولا للمجموعة المغربية. أما غياب نايف أجرد الذي بقي في المغرب لمواصلة برنامجه التأهيلي فيفرض بدوره إعادة ترتيب أوراق الخط الخلفي. عن لقاء اليوم نستمع لمدافع المنتخب الوطني المغربي عيسى ديوب.
1: التأقلم بالنسبة لنا ليس صعبا جدا، لأن لدينا طاقما تقنيا يعرف جميع اللاعبين جيدا، وبالتالي فهو يعرف كيف يهيئنا ويزودنا بكل المعلومات التي نحتاج إليها. وكما قال المدرب وهبي، ليست لدينا أي أعذار، فنحن مستعدون بشكل جيد جدا. أنا متحمس للغاية لخوض هذا التحدي، لأننا نعلم أن المباريات في إفريقيا جنوب الصحراء تكون صعبة، وأتمنى أن نظهر بأفضل صورة لدينا وأن نتمكن من تحقيق الفوز في هذه المباراة.
0: لقاء المغرب ليسوتو ينطلق بداية من 1 زوالا بتوقيت العالم الموحد، سيكون ذلك بجنوب إفريقيا.
2: شكرا لك الحسن جابري، بهذا إذن ينتهي.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب ستنطلق.
0: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.

0: جديد على كل رشارج ابتداء من 20 درهم استفدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.
1: Matin Info, Mélanie Pinto.
2: Merci d'avoir commencé votre journée avec Matin Info. C'est désormais terminé. Merci à Mehdi à la réalisation ce matin. Rendez-vous demain à 6h30. L'actualité, par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de l'actualité présentée par Nourdine El Houthi. Sabah al-khair, Nourdine.
3: Sabah al-khair, Mélanie. أهلا بكم. قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة أمس إيداع منير ليموري عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك بسبب التهم الموجهة إليه في قضية أوراق الانتخابات المزورة التي أثيرت في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحسب ما أوردت تقارير إخبارية محلية. وكان ليموري قد تم توقيفه صباح نفس اليوم بمطار ابن بطوطة بطنجة إثر عودته من إسبانيا. إلى ذلك قرر قاضي وضع 5 أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم رئيسا مكتبي تصويت. ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية أمس إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة على خلفية الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على ما

0: الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجية التنمية بمختلف أقاليم الصحراء المغربية. في سياق آخر، أعلنت جامعة الأخوين بإفران ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو أمس عن إنشاء مركز ابن بطوطة الإسيسكو للدبلوماسية العلمية بهدف تعزيز التعاون بين أفريقيا والعالم العربي وآسيا من خلال العلوم والدبلوماسية. صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على أول 5 مشاريع دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة تروم تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا من خلال التطوير المشترك لأنظمة عسكرية رئيسية. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن هذه المشاريع التي بات بإمكانها الانتقال إلى مرحلة تمويل تندرج في إطار البرنامج الأوروبي للصناعة الدفاعية الذي رصدت له ميزانية تقدر بـ1.5 مليار يورو. يلتئم كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي الثلاثاء في البيت الأبيض للاجتماع بالرئيس دونالد ترامب ورئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ومناقشة سبل الإشراف على هذه التكنولوجيا، وهي مسألة تثير انقساما كبيرا في المعسكر الجمهوري. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من بوديوم رفقة فؤاد الحناوي.
1: Si l'EMSI est classée première école d'ingénieurs privée au Maroc, ce n'est certainement pas par hasard. Depuis 40 ans, l'EMSI forme les talents les plus recherchés, avec plus de 23 000 lauréats déjà en poste. Pour la rentrée 2026, découvrez nos nouvelles formations en intelligence artificielle, en cybersécurité, en développement digital, en génie électrique et en génie financier. Rejoignez-nous dans nos 20 campus.

0: ما يجعل الأسهم مرتفعة في بورصة هذه المواجهة الفخة. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن مجددا في موعدكم اليومي كل صباح. دائما نطل عليكم بذات الابتسامة العريضة وبذات الطاقة الإيجابية لنتواصل للحديث عن شؤون الرياضة المغربية بشكل عام والعالمية أيضا الدولية، وخصوصا كرة القدم، وهذا البث المشترك ما بين ميديا راديو وميديا تي في، على أي نحن أسرة واحدة ويدا في يد نواصل المشوار ونطل عليكم إذن في هذا البرنامج الرياضي اليومي من اثنين إلى غاية يوم الجمعة. يرافقوني في حصة اليوم كما هي العادة كل يوم اثنين وثلاثاء المدرب المغربي صديقنا وصديق البرنامج ومحلل البرنامج سمير عجام. صباح الخير، صباح الأنوار، مرحبا بك في فناء وفي رحاب هذا الأستوديو في برنامج فوديو.
1: صباح النور فؤاد، صباح النور لكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين، وتحنا دائما تكونوا سعداء معك ودائما تتحكي لنا شي قصة. هذا الصباح هذا أنا كنت البارح سندور في سوق برا وتلاقيت واحد السيد قال لي سلم لي على الأستاذ فؤاد، قلت له قال لي راه الشهرة اللي عندك، وقال لي من الأشياء اللي قال لي أنك تطبخ مزيان، طباخ كبير.
0: كان طبخ شغلي، كان طبخ مزيان، جوج بيضات بالبيض، جوج بيضات بالكفته، واخا ماشي حاجه اخرى ما كنظنش،
1: لان من الاشياء اللي ملي تنمشينا للسوق برا انا تنعشق البصاره ديال طنجه. ملي تنجي لطنجه يا اخي انا حفظت كاع دوك موري البصاره اللي كاينه تما في السوق برا.
0: لا وهي اكله بطبيعه معروفه هنا في مدينه طنجه، الناس كيفطروا بها ويتغداوا بها ويتعشوا بها،

0: كاس افريقيا في مصر.
1: اذا تنظن غادي نلقاو صعوبات، وتنظن باللي على الناخب الوطني باش يهيئ هذه المجموعه، لان كاس افريقيا المقبله اللي غادي تنظمها كينيا ولوغندا ولا تنزاني راه غتخضع لواحد يعني واحد المعطيات صعيبه وصعيبه جدا، يجب التاقلم معها. وتنظن هذه مباراه يجب اخذها بعين الاعتبار، يجب على الناخب الوطني اخراج اللاعبين يعني اللي ما متعودينش يلعبوا في هذه الظروف، كيلعبوا في ظروف اوروبيه او في المغرب، انهم يتهيئوا باش يوجدوا يعني بحال تنقولوا بروغريسيفمون لما ينتظرهم. لان ملي كتمشي تلعب مباراه اللي تدوز يومين او ثلاث ايام راه ماشي بحال اللي كتمشي لكاس افريقيا وكتبقى شهر او اكثر في
0: الوقت. بالفعل. وكاين ايضا المساله ديال التنقل الى جنوب افريقيا. جنوب افريقيا سي با لا بورتا كوتي، راه جنوب افريقيا راه تقريبا واحد 9 سوايع ولا 8 سوايع ديال الطيران، ووصلتي وخصك تتاقلم مع الاجواء، وخصك مجموعه ديال المسائل حسن، خصوصا بين اللاعبين اللي ما عمرهم لعبوا في افريقيا. هذا هو يعني كما ذكرنا ربما بعض اللاعبين اللي يقدروا يشاركوا في المباراه اللي هما ديوب مثلا او لبوعدي او مثلا يعني شكون اخر على المباراه، او جسيم او الزبيري مثلا. هذو لاعبين اللي غيكتشفوا الممارسه في افريقيا بالطقس ديالها، بالاجواء ديالها، بالرطوبه ديالها، بالحراره ديالها، المسائل اللي هما ما متعودينش عليها على اعتبار انهم هما كيلعبوا في اوروبا وفي اجواء مغايره تماما الاجواء اللي غيلقاوها نلقاوها اليوم في مدينه بلون فونتين.
2: تماما فؤاد، لذلك يجب اخذ المباراه بالجديه الكافيه، عدم استصغار الخصم قياسا الفارق المستويات، منتخب سادس خامس عالميا ومنتخب في المركز 46 بعد 100، وحتى المباريات اللي شاهدناها حتى الان في التصفيات الافريقيه المنتخبات الكبيره قاريا تجد صعوبات. منتخب السنغال تعادل مع منتخب موزمبيق، بالامس منتخب تونس تعادل بصعوبه امام منتخب بوتسوانا، منتخب المصري امام منتخب انغولا. بالتالي يجب أخذ المباراة بالجدية الكافية، لا نشكك في القيمة التقنية أكيد للاعبي المنتخب المغربي، لكن التعامل مع هذه المباريات يجب تدبيرها بالمجهود البدني والمجهود الذهني، وعدم مجاراة الفريق الخصم، لأن الفريق الخصم في نهاية المطاف ما عنده ما يخسر. في نهاية المطاف يعلم بأنه يلعب أمام قوى أو قوة كروية عالمية وليس قارية فقط، يلعب أمام لاعبين ربما كيشاهدهم غير في التلفاز، يعني لاعبي المنتخب الخصم كيشوفوا أمامه، يشوفوا أمام حكيمي، بوعدي، لاعبين بقيمة كبيرة، بونو، برايم دياز، غيشوفوا لاعبين بقيمة كبيرة، فالمباراة بالنسبة لهم ربح. الربح بالنسبة للمنتخب المغربي هو عدم مجاراة واستصغار الفريق الخصم.
1: شيء آخر أخي حسن، وهو أن هذا الفريق هذا راه انهزم بصعوبة مع فريق النيجر، والنيجر يعتبر من المنتخبات يعني اللي تحترم. ونهضر ملي كنهضر على القيمه ديال اللاعبين، فاللاعب مثلا المغربي اللي تيلعب مثلا في ريال مدريد ولا في يونايتد ولا في فرق كبار، راه ملي كيمشي يلعب في افريقيا راه القيمه الفنيه ديالو راه كتهبط، لان ملي كيلقى ديك الظروف راه ما تيبقاش هو يعني المستوى ديالو اوتوماتيكمون.
0: وهذا هو الدور، هذا هو الدور.

0: ديال اللي كتمشي تلعب، لان كنا هذه سنتين كنا كنلعبوا غير في المغرب.
1: بالفعل
0: الموسم الماضي راه بقينا لعبنا مباراه واحده هي اللي كانت
2: زامبيا.
0: امام زامبيا خارج الميدان. لا اقصائيه كاس العالم، لا اقصائيه كاس العالم ولا كاس افريقيا، وكانوا شحال من مباراه؟ كانت 6 في 6، يعني كانت عندك 11 مباراة لعبتيها في بلادك، يعني ما عرفتيش افريقيا كي دايره. انا قلت لك لان ربما انت راك يعني كتعرف افريقيا كي دايره وكتعرف المباريات كيفاش كتكون. حنا حتى حنا راه مشينا لإفريقيا، لا انا لا حسن لا الزملاء الاعلاميين الى غير ذلك، كتعرف ان الممارسه تما، ظروف ديال الطقس، ظروف ديال الاقامه كيفاش دايره، الاكل كيفاش داير، اللاعبين كيخرجوا من ديك لا زون دو كونفور ديالهم حسن وكيلقاو اشياء اخرى. لا في المبيت لا في راه تغير فاش ينعس، يقدر داك الناموسيه اللي غينعس عليها ما غير مريحه.
2: والحسن الحظ اننا كنلعبوا في جنوب افريقيا بعد على الاقل. نمشيو تدريجيا من الجيد الاقل جوده، ولكن جميل اكتساب التجارب بالنسبه للاعبين. كما ذكرتي فؤاد، المنتخب المغربي المعطيات تختلف، لا نختلف، سي سامير هو سيد العارفين في هذا الأمر، بأن المباريات كما ذكر نصفها رياضي ولكن النصف الآخر يعني التهيئ الذهني لوجيستيكي، كيف سيتعامل اللاعب مع الظروف المحيطة بالمباراة. احنا كنشوفوا فقط 90 دقيقة، لكن كيف حضر هذا اللاعب، لا كيفاش دوز الليلة ديالو، كيفاش كيكون نهار المباراة، الأكل، تغير المناخ، كل هذه الأمور، طبيعة العشب. الحمد لله اللاعبين عندنا في المغرب كيتدربوا في مركز محمد السادس أفضل ما كاين، فالأمور كتغير بين في يومين، لأنك كتكون كتلعب في أحد أفضل الملاعب في العالم، كتدرب في أحد أفضل المركبات، في يومين كتلقى راسك بأنك في جنوب إفريقيا، الظروف تختلف.
0: هي غير كما قلت حسن، هذه مسألة جميلة وجميلة جدا، كما كتصير جنوب إفريقيا صافا، يعني ما غنكونش بحال أوغندا ولا بحال كينيا ولا بحال دول إفريقية أخرى. وحنا مثلا غير الكابون، أنا والله العظيم إلا كنت في الكابون في 2019 أويام، راه ما كتلقاش ما تاكل سي سمير، يعني كاين مطاعم ولكن باش تلقى داك الشيء اللي كتبغي انت والمنتخب. وانا كان عندي حوار مع بعض اللاعبين، كتشوف اللاعبين جايين في داك يعني الحافله، وكيفاش كيفاش كيعاني، وكيفاش الفندق ديالهم كيفاش كان، راه كانوا كيعاني، ولكن رغم ذلك كيجيو وكيلعبوا، وربما خصهم يستانسوا مع هاد الظروف.
1: هو فؤاد دائما ضروري. دابا يعني لا فيدراسيون ديال الجامعه ديالنا عندها اداريين وعندها ناس عندهم خبره، حنا ملي كانوا كيمشيو في هذه الظروف هذه الا وتيحملوا معاهم العديد من مواد التغذيه
0: وداكشي، نعم،
1: المأكولات اللي تيديو وداكشي، لان تحسبا لهاد الظروف هذه، لان بحال اللي قلتي فؤاد، فالاغلبيه ديال المباريات اللي لعبنا مؤخرا ان المغرب استفد من الكايد شارج ديال لاكاف، اللي انها حجات واحد العدد ديال الملاعب اللي منعات باش يتلعبوا، واننا استفدنا كنا كنلعبوا هنايا، واحيانا كنا كنوصلوا لواحد الظروف. فؤاد باقي تنذكر، ما عقلتش، اعتقد مع مديح الله يرحمه، مصطفى مديح، كان تيهيئ، كان طلب مني باش نهيئوا واحد الفريق ديال الايفان غنمشيو نلعبوا واحد المباراه، وكنا في مركز محمد السادس. قلت له سي مصطفى، راه ما يمكنش تهيئ ديك المباراه هنايا في محمد، قال لي شنو غادي نديروا؟ قلت له يلاه نديهم شي ملعب ديال

0: ونحقق الفوز.
1: إذن عيسى ديوب يكتشف إذا الأجواء الإفريقية. بعد الأجواء الإفريقية هذه مسائل اللي خصنا نتعودوا عليها. الآن احنا كنلعبوا في القارة السمراء، الأمور تطورت كثير في الدول الإفريقية في السنوات الأخيرة مقارنة بالستينات أو السبعينات أو حتى فترة الثمانينات. هناك كنا كنشوفوا كيفاش حتى غير في الثمانينات كان الجمهور كيكون جالس في حدا

0: هذا المستوى، لكن أيضا مع اللعب بفاعلية، لأنه ما نعيبه على المنتخب المغربي مثلا في اللقاء أمام الغابون هو أنه نصل نستحوذ، لكن على مستوى يعني تجسيد هذه الفرص للأهداف كان هناك نقص في الفاعلية. يجب العمل على هذه النقطة لكن دون الانسياق ومجرد الفريق الخصم في إيقاعه.
1: الفاعلية والابتعاد عن اللاعب الانفرادي كما شفنا من بعض اللاعبين، خصوصا كل من أوناحي وعبد الصمد الزلزولي في اللقاء الأول يوم الجمعة الماضي أمام المنتخب الغابوني. وسي حسن توخا كنت في الملعب ما ضغطيش مع اللعبة، كنت غير بوندوتوش تقول لي أسي زلزولي أسي نوح بركة مدريب ليك دابا ما كاينش اللي يهضر معاهم. نعود بعد قليل مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا الجزء الثاني دائما لحديث عن الحدث نهار اليوم، وهو اللقاء الذي يجمع بعد دور اليوم الساعة الواحدة بعد الزوال الأسود الأطلس أمام التماسيح من ليسوتو. نعود بعد قليل.

0: من ينتظركم يتنقل في وقت مبكر كل صباح مع الزملاء المحللين، وإن كان اليوم سي حسن الجابري ربما ولك يجي بكري فينا مع الخمسة، يا كتكون هنا سي حسن وكان جينا شوية مع ديك ستة، وسي سمير كيجي مع ديك سبعة ونص ثمانية الا ربع باش كنلتحقوا بالمقر ديالنا هنا في مدينة طنجة. قبل سي سمير في الجزء الأول في البداية ديالو كان جبد لينا الحديث على البصارة وكيفاش كيتعجبوا البصارة بزاف، وأنا كنت قلت
1: ديال طنجة
0: وراهي كاينه اكثريه في طنجه نيتريسيونيست ديال المنتخب المغربي سي نبيل العياشي، باش الاسم ديالو كان مشي ليا، تحيه ليه في هذا الصباح، وكنأكد على الفوائد ديال هذه الاكله ديال مدينه طنجه، خصوصا درتي فيها شويه ديال الكامون
1: الشونيه السودانيه
0: السوداني والكامون
1: وزيت العود وتتقولوا لها البيصار
0: هنا في طنجه عندها الاسم ديالها بطبيعه الحال. طيب نخليو البيصار
1: وندوزو للمنتخب
0: المنتخب ديالنا، المنتخب اللي كما نعرفوا غادي يخوض اليوم اللقاء ديالو امام منتخب ليسوتو هناك في جنوب افريقيا بلون فونتين. ناحية التقنيه سي سمير شنو يقدر يعتمد عليه يعني الناخب المغربي محمد وهبي، لانه كما كنقولوا هذا مدرب وانا كنعتبره مباراه فخه، لان بالظبط نظر الظروف نظر المجموعه المعطيات المجموعه الغيابات اللي كانت عوده بعض اللاعبين الاساسيين كيفاش راجعين اش من حاله كيتواجدوا فيها، خصوصا اللاعبين اللي ربما يلعبوا اول مباراه لهم في القاره السمراء، يعني بعيدا عندك لو كونفور ديال المغرب وديال المركز محمد السادس لكره القدم هنا والمركب الرياضي مولاي عبد الله، اذا هذه الظروف مغايره جدا، كيفاش هاد اللاعبين يقدروا يشاركوا في هذه المباراه امام ليسوتو سي سمير؟
1: بكل تاكيد فؤاد، فالناخب الوطني اليوم غادي يحاول يرفع من اللهجه ديالو مع اللاعبين، لان انا تنظن راه بالرغم اننا خدينا ثلاثه ديال النقاط هو الاهم في المباراه السابقه، ولكن راه تنظن غير راضي ملي كنشوف انا الملامح دوجو في لا كونفيرونس دو بريس ديالو، تيبان لي باللي ما راضيش على المردود العام ديال الفريق، ولهذا تنظن راه غيغير من اللهجه ديالو باللي خصو يحضرهم باللي خصو يهيئهم نفسانيا، واظن على انه سوف يرمي باللاعبين اللي يعني اللي تيعتمد عليهم حكيمي دياز واللاعبين
0: سيباري اللي ما كانوش المباراه الاولى،
1: اعتقد على انه غادي يرمي بهاد اللاعبين هادو اللي بكل بساطه انه غادي يحاول باش يفوز في هاد المباراه هادي. ومن ناحيه التكتيكيه

0: آيت بودلال ويعني سعدان يعني
1: وانا الصلاح الدين راه كيف تاخذ هو الخبره اللي
0: أي ولكن زعما الخبره لما شوف وسط الدفاع اللي هضرنا عليها البارح يعني واحد المحور هام وهام وهام جدا يعني تجي تشوف علاش نقولوا احنا عمود الفقري ديال الفريق شنو هو عمود الفقري هو حارس مزيان وسط وسط ميدان مزيان لا واحد وسط دفاعي مزيان قائد الهجوم ومهاجم صريح اللي كيسجل لك هذا هو العمود الفقري لا كولون فيرتيبرال فبالتالي هذه لا كولون فيرتيبرال دابا الان عندك لا كولون فيرتيبرال معطوبه شويه
1: تماما هو الامر اللي نعود في كل مره ونتحدث عنه ما يعني طيله مباريات المنتخب لا قبل كاس العالم ما كاينش يعني ثنائي خط الدفاع ثابت وهذا هو الامر اللي ربما كنت خوف منه دائما لانه التفاهم ديال قلبي الدفاع امر يعني يجب ان يكون محسوم فيه
0: طيب.
1: هذا الامر من سيلعب الى جانب عيسى ديوب كيبقى هو التساؤل عدا ذلك ربما كل الاسماء متوقعه لا اتوقع ان يدخل اوناحي فهذا المباراه لانه في خارج في المباريات عادة خارج إفريقيا لا نحس بأناحي باللاعب الذي يعني يعطي كثيرا في ظل هذه الظروف ممكن أنك تدخله ومع توالي مجريات المباراة كنتوقع الخنوس قد يكون أفضل من طيب من أناحي في هذه المباراة
0: طيب نمشيو باش نهضروا نيت على هذا المعطى ديال وسط الميدان كيفاش يقدر يعني يتصور

0: يلجأ لها المنتخب المغربي، خصوصا وأنها تتكرر في عديد المباريات شاهدناها في كأس العالم، فأعتقد بأنها مناسبة لو تتكرر في هذه المباراة. يكفي فقط كما ذكرتي فؤاد وسي سمير أننا لن نرتكب أخطاء، أننا نمنح الفريق الخصم هدايا اللي ممكن ندموا عليها في المباراة أمام الغابون لولا ياسين بونو. في وقت من الأوقات مررنا بمرحلة شك لولا يعني تألق ياسين بونو، مررنا بمرحلة شك، يجب ان لا نعيد هذا الامر في هذه المباراه ونحن نلعب خارج القواعد.
1: مول الضحكه، مول الضحكه هو اللي خلينا ضاحكين في هذه المباراه. الله يجزيه بخير صديقنا ياسين بونو الحارس الامين لعرين الاسود، وما يمكنش يكون عندك يعني منتخب قوي او لا فريق قوي يعني بشكل عام الا ما عندكش حارس كبير ومن طينه يعني الحارس ياسين بونو اللي يقدر يتحمل عبء المباراة خصوصا في الدقائق الأولى. نمشيو خط الهجوم، خط الهجوم أصدقائي سمير وحسن، خط الهجوم غادي يلقاو فيه أكيد غيكون عبد الصمد الزلزولي وربما عودة يعني اللاعب إبراهيم دياز. واش يقدر يفاجئنا اليوم مدرب والناخب المغربي وحمد وهبي أنه يعطي الثقة مجددا للاعب كالزابري ياسر الزابري اللي تألق كما تكلمنا وكل شيء كيعرف في بداية الموسم مع سانتاندر، يخليه يلعب في الدور ديالو كقلب هجوم ويشاكس يناور يتعب خط دفاع الخصم. بطبيعة الحال ينتظر اي كره طائشه لهذا الشباك.
2: لا اعتقد فؤاد على انه يرمي بالزابري، لانه انسندن غادي يدير دو سيناريو، غادي يدير عنده دو سيناريو. السيناريو الاول هو اللي خصو يكون

0: يقدر يجيك الكار معطل. راه هذه المسائل هذه راه كتوقع وستامين تراك عارف هادشي. المسائل اللوجيستيكيه اللي ما كيعرفوهاش الناس، راه بعد نوبه انت خصك دير واحد الحصه التدريبيه مع ثلاثه مور الكار ما جاش تعطل مثلا، اولا ساليتي الحصه التدريبيه خصك ترجع باش اللاعبين يتعشاو
1: تتلقى الملعب مقا.

0: الانتصار في كل اللقاءات اللي غادي تجريها برسم التصفيات المؤدية لكأس إفريقيا للأمم. وهناك في كينيا وفي أوغندا وفي تنزانيا هناك يعني للحديث بقية هناك في هذه الكأس القارية. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لك سي سمير أجام، نلقاك الأسبوع القادم بحول الله مع قوته. صديقي حسن شكرا جزيلا لك، الشكر موصول لفريق العمل بأكمله. دائما كان نذكروا جوج ديال الزملاء اليوم، الزملاء في الإذاعة شكون تلاقيت اليوم الصباح سي حسن؟ تلاقيت طبعا الحال أمين صديقنا أمين الحسوني، وتحية ليه وتحية لزميلنا أيضا محمد عميمي باش معروفين لك سي حسن الهوس ديالهم والحب ديالهم للألعاب الإلكترونية، خبراء تبارك الله في الألعاب الإلكترونية، وعندهم بودكاست في هذا الإطار على مواقع التواصل الاجتماعي ديال يعني اللعب الإلكتروني ولا اللعب الإلكتروني. بغيت نتعلم الساعة كبرنا سي سمير
1: داك الشيء هذاك يا ليلى ساليتي يلا نديك معاك تربي صراحة في الإلكترونيكات.
0: شكرا لك، شكرا لك سي سمير، شكرا لموصل الفريق العام كما ذكرت بالأكمل ديالو. نقول أول بعد قليل تلتقون سعيدة العيادي في برنامج صباح الأسرة على أثير ميديا، ثم بعد دور اليوم برنامج لوتخ ماتش دائما على ميديا راديو. شكرا على المشاهدة، شكرا على الإصغاء، شكرا على الوفاء، إلى اللقاء.
2: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
3: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
4: تسالي لك الصولت في اكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. الصولت ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. إيوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبي أنجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. Let's go.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
2: وفي موجز 10 معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة السنة بمدينة طنجة أمس إيداع منير لموري عمدة المدينة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك بسبب التهم الموجهة إليه في قضية أوراق الانتخابات المزورة التي أثيرت في الانتخابات التشريعية الأخيرة. إلى ذلك قرر قاضي التحقيق وضع 5 أشخاص آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم رئيس مكتبي تصويت. ومن جانبه أعلنت وزارة الداخلية أمس إفادة لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة على خلفية الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على ما سيسفر عنه التحقيق. أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الدفتيريا بعمالة أكادير الدوتنان وإقليم شتوكايت باها بجهة سوس ماسة، مشيرة إلى تأكد حالة واحدة مختبريا فيما تخضع 8 حالات للتحري والتأكيد المختبري من بينها حالة وفاة. تستعد الوكالة الوطنية للموانئ لإطلاق مشروع جديد لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في إطار برنامج يشمل 5 موانئ مغربية، هي ميناء طنجة المدينة، ميناء المضيق، ميناء الحسيمة، ميناء الناظور، وميناء رأس كبدانة. ويهم المشروع توريد وتركيب ووضع محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في الخدمة داخل الموانئ المعنية. وقد خصصت الوكالة غلافا ماليا تقديريا يبلغ 18 مليون درهم لتنفيذ الأشغال، وحددت 22 من شهر أكتوبر المقبل موعدا لفتح عروض شركات متنافسة على إنجاز المشروع. في فرنسا يتظاهر اليوم موظفو القطاع العام بمن فيهم رجال الإطفاء في مختلف أنحاء البلاد استجابة لدعوة ائتلاف واسع من النقابات بهدف الضغط على الحكومة قبل يومين من عرض مقترح ميزانية العام 2027. يأتي هذا فيما تشهد البلاد احتجاجات لطلاب الثانوية منذ عدة أيام بسبب تدهور أوضاع المؤسسات التعليمية. صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على أول 5 مشاريع دفاعية أوروبية ذات مصلحة مشتركة تروم تعزيز القدرات الدفاعية للقارة من خلال التطوير المشترك لأنظمة عسكرية.

0: جديد على كل رشار ابتداء من 20 درهم استبدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي.
1: انوي سير بعيد. تحتل إمسي المرتبة الأولى في قائمة مدارس الهندسة الخاصة في المغرب، وهذا ليس صدفة. منذ 40 سنة تقوم إمسي بتكوين الكفاءات الأكثر طلباً مع أكثر من 23 ألف خريج يشغلون مناصب مهنية للدخول الجامعي.

0: اثنين إلى الجمعة بمواضيع كتم الصحة وحياتنا اليومية، فمرحبا بالجميع.
1: ميديا صباح الأسرة، سعيد العيادي.
0: اليوم كالعادة سنبدأ بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، وموضوع صحي يستحق الانتباه والوعي والوقاية. وبعد موجز 10:30 سيكون لنا موعد مع فقرة الحوار، وموضوعنا اليوم مرتبط باليوم العالمي للقلب، مناسبة كتخلينا نوقفوا شوية مع رأسنا ونسولوا واش كنتبهوا فعلا لقلبنا، واش كنراقبوا العوامل اللي ممكن تأثر على الصحة ديال القلب، شنو هي العلامات اللي ما خصناش نجهلوها. غادي نفتحوا هذا الحوار مع ضيفنا اليوم البروفيسور احمد بن نيس، اخصائي امراض القلب والشرايين، باش نفهموا اكثر كيفاش نحافظوا على صحه القلب، شنو نقدروا نديروا يوميا من اجل الوقايه. فخليكم معنا، صباح الاسره يبدا معكم الان بهذا الاختيار الغنائي للفنان صابر الرباعي، اول قلب.

محاولة العلاج في المنزل، بل يجب طلب الرعاية الطبية بشكل عاجل. التشخيص والعلاج المبكران يقللان بشكل كبير من خطر المضاعفات والوفاة لا قدر الله. كيف نحمي أنفسنا وأطفالنا؟ أهم وسيلة هي التلقيح، استكمال جميع الجرعات الموصى بها، كما أن المخالطين لحالة مشتبه بها أو مؤكدة يحتاجون إلى تقييم طبي سريع، وقد يحتاجون إلى مضادات حيوية وقائية والتحقق من وضعهم التلقيحي. خلاصة القول مرة أخرى مستمعينا، الدفتيريا مرض بكتيري معدي، والوقاية منه كتبدأ أساسا بالتلقيح. الأعراض ممكن تبدأ بالتهاب أو ألم في الحلق، سخانة، تعب، وأحيانا تورم في الغدد ديال العنق، صعوبة في البلع أو التنفس. ومن العلامات اللي ممكن تميز المرض ظهور طبقة سميكة رمادية في الحلق أو فوق اللوزات.

بعد موجز 10:30 وضيفنا اليوم البروفيسور أحمد بن نيس، اختصاصي في أمراض القلب والشرايين، وذلك أكيد لنتوقف مع اليوم العالمي للقلب والذي يخلد تحت شعار هذه السنة لا تفوت أي نبضة.

0: صباح الأسرة، سعيد العيادي.
1: أرحب دائما بمن التحق بنا، وكما ذكرنا سابقا مستمعينا، اليوم 29 سبتمبر نحتفل باليوم العالمي للقلب، ذلك العضو الذي لا يتوقف عن العمل لحظة، لكننا للأسف في كثير من الأحيان لا ننتبه إلى صحته إلا عندما تظهر المشكلة. والحقيقة أن بعض أمراض القلب والأوعية قد تتطور بصمت، بينما عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، ارتفاع الكوليسترول، التدخين، زيادة الوزن، قلة الحركة قد ترفع الخطر من دون أن نشعر. في هذه المناسبة نفتح ملف صحة القلب في المغرب مع اختصاصي في أمراض القلب والشرايين البروفيسور أحمد بنيس الذي سيلتحق بنا بعد قليل. فخليكم معنا مستمعينا دائما في صباح الأسرة على ميديان. سنعود بعد قليل بعد أن نستمع لمحمد حماقي يا ستار.

0: ميديا صباح الأسرة سعيد العيالي.
1: وأكيد دائما في صباح الأسرة نحاول أن نواكب أيام الصحة العالمية، واليوم هو 29 شتنبر، هو يوم عالمي للقلب، وشعار هذه السنة مستمعينا يدعونا إلى الانتباه أكثر، لا تفوتوا أي نبضة. لماذا؟ لأن بعض أمراض القلب والشرايين قد تتطور بصمت وأحيانا بدون أعراض واضحة، بينما قد تكون بعض الإشارات التي نشعر بها جديرة بالانتباه: ضيق في التنفس، ألم أو ضغط في الصدر، خفقان أو تعب غير معتاد. هناك أيضا أعداء صامتون مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، ارتفاع الكوليسترول. فكيف نستمع إلى قلبنا؟ ومتى تكون الأعراض إنذارا يستدعي التصرف بسرعة؟ وكيف نحمي قلوبنا قبل ظهور المشكلة؟ للحديث عن هذا الموضوع معنا مشكورا البروفيسور أحمد بن نيس، أخصائي أمراض القلب والشرايين. فصباح النور دكتور، ومرحبا بك معنا دائما في صباح الأسرة على ميديا. شكرا لك من القلب، ألف ألف شكرا.
2: شكرا سعيدة على هذه الاستضافة، واليوم العالم يحتفل باليوم العالمي لأمراض القلب كما قلتي، وهذه إشارة مهمة لأنه أمراض القلب والشرايين كتؤدي هي الأول وفيات في العالم. والعوامل اللي كتؤدي الأمراض القلب والشرايين يمكن تفادوها، وتكلمت يعني العوامل الصامتة اللي كتؤدي الأمراض القلب والشرايين: التدخين أولا، ارتفاع الضغط الدموي، الكوليسترول، السكري، عدم الحركة، هي عوامل مهمة يمكن نحاربها باش نحافظوا على القلب والشرايين ديالنا.
1: طيب إذا نتوقف مع شعار اليوم العالمي للقلب هذا العام دكتور: لا تفوتوا أي نبضة. فماذا يعني هذا الشعار بالنسبة لكم كطبيب قلب؟
2: الشعار كي بتبين

0: خصوصا عن الناس اللي هما مؤهلين باش كنت عندهم ازمه قلبيه اللي هما عندهم اكثر من 40 سنه اللي عندهم مثلا داء السكري اللي كيدخنوا اللي عندهم الكوليسترول او لا كانت من وقعت لهم من قبل كتوقع لهم ازمه قلبيه. هذه العلامه ديال الدوحه الصدريه هي علامه يعني تيبيك خصوصا هذا الحرق اللي تيعصر الواحد وتيزيرو بحال شي عافيه وسط الصدر والصدر وكتكون علامات اخرى خصوصا علامه ديال القيء او علامه ديال العرق وهذا الحرق ما تيبقاش غير في الصدر تمشي للظهر وتمشي لليد اليسرى. هذه اللي كناكدوا عليها لان تقدر تكون هناك جلطه قلبيه يعني دبحه صدريه وهذه الدبحه الصدريه كتستدعي تشخيص مبكر مستعجل باش يمكن ندير واحد العمليه ديال التسريح ديال العروق لانه هي اللي كتمكن الانسان باش نعتقل القلب ديالو.
1: بالنسبه لهذه الاعراض ديال الجلطه القلبيه واش هي تختلف من النساء مقارنه بالرجال ولا هي نفس الاعراض بوفيسا؟
0: المشكل عند النساء هو الاعراض غير هي ماشي تيبيك يعني باخطرات النساء يحسوا بحال العياء كما قلتي يحسوا بحال الغيبوبه يحسوا بواحد يعني واحد الحريق اللي ماشي باين بزاف باخطرات يحسوا بحال فيهم التقيا بحال يعني عندهم واحد غيبوبه فالعلامات ديال النساء ما تتكونش عندها بنفس الاهميه ونفس ما كتكلمش بحال الرجال وبالتالي خصنا واحد الحيطه والحذر عند النساء خصوصا النساء اللي هما في سن الياس النساء اللي تيدخنوا النساء اللي كيتناولوا اقراص مانع الحمل وكيدخنوا النساء اللي عندهم سوابق عائليه عندهم امراض القلب النساء اللي هما عندهم زياده في الوزن النساء اللي عندهم داء السكري فهاد النساء هما اللي تيكونوا معرضين اكثر الأمراض القلب والشرايين وكتبين الدراسات الحديثة بأنه الأخطار دي الأمراض القلب بحال الرجال بحال النساء ومع الأسف كتكون أخطر عند الرجال عند النساء أكثر من الرجال وبالتالي خصنا نحميو القلب ديال النساء ديالنا.
1: نعم بالنسبة للتوتر والضغط النفسي واش كيمكن ينعكسوا كذلك على الصحة ديال القلب بروفيسور؟
0: أكيد فجميع الدراسات بينات بأنه التوتر انهيار العصبي الضغط في العمل البرن اوت هادو كلهم عوامل كتؤدي أكثر لأمراض القلب والشرايين. علاش؟ لأنه أولا تكون دقة القلب كتسارع العروق ديالنا كتشد وكتخنق القلب تيعيا هاد العوامل كتؤدي كذلك الأزمات القلبية والأزمات الدماغية فبالتالي خصنا نكونوا حاضرين هاد التوتر المستمر وخصنا نحاربوا هاد التوتر لانه التوتر المزمن التوتر يقدر يؤدي لنوبات القلبيه. فكاين جوج ديال التوتر كاين التوتر اللي يعني ايغو يعني اني اللي اقارب يعني اذا مثلا كيوقع ولي مشكل عائلي او لا صدمه نفسيه يقدر ياثر عليه على القلب والتوتر يعني المزمن اللي كيكون كيعيشو الانسان اما في عائلته أو لا في العمل ديالو فهو كيأثر على القلب والناس اللي يكون عندهم يعني هالتوتر المزمن فهم مؤهلين أكثر بحال السكر بحال التنسيون لأمراض القلب والشرايين.
1: هناك بروفيسور شك

0: يسخنوش، وخصنا المنع العام للتدخين في الأماكن العمومية. هذه نقطة مهمة كنأكد عليها، وهذا طلب اللي تنطلب بأنه جميع الأماكن العمومية ما يكونش فيها تدخين، وما ندخنوش، ونراقب وليداتنا إذا كانوا كيدخنوا ونمنعهم التدخين، ونشرحوا لهم بأنه التدخين خطير، ونشرحوا النساء ديالنا الخطورة ديال التدخين. التدخين ثانيا الحركة، الحركة بركة، خص الإنسان يتحرك على الأقل واحد 30 دقيقة في اليوم بطريقة منتظمة. ماشي تنطلبوا منه باش يكون رياضي في مستوى عالي، على الأقل يتحرك، يتحرك يعني يتمشى. ثالثا يراقب الوزن ديالو، خص الإنسان ديك السمنة اللي كتبدا فلاج ديال المراهقة ولا كتبقى مع الإنسان هي عندها تأثير على القلب وعلى الشرايين. الأكل يعني الأكل الصحيح، الخضار والفواكه، خمس خضار وفواكه مهم في اليوم. الأكل السليم هو الصحة ديالنا. والنقطة الأخيرة هو يعني نقسم ما أمكن من الملح، لأنه الإفراط في الملح تهوى تأثر وتؤدي لأمراض القلب والشرايين. نصائح سهلة يمكن تمكننا باش نعيشوا أكثر ونعيشوا في صحة جيدة.
1: كنتمنى توصل الرسالة ديالكم اليوم بروفيسور أحمد بنيس اختصاصي في أمراض القلب والشرايين على هذه المعلومات. كنتمنى لك الصحة والسلامة دائما، وإلى فرصة أخرى إن شاء الله. ألف ألف شكر دائما دكتور، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا، قلبنا كينبض من أجلنا كل يوم، وربما أفضل طريقة لنستمع إليه ليست انتظار الألم، وإنما أن نعتني به قبل أن يطلب منا ذلك. راقبوا ضغط الدم، راقبوا السكر والكوليسترول، تحركوا، ابتعدوا عن التدخين، وانتبهوا لأي أعراض غير معتادة. لا تفوتوا أي نبضة، ودقيقة واحدة اليوم قد تكون خطوة نحو قلب أكثر صحة. فنتمنى لكم مستمعين كل الصحة والسلامة، ونتمنى بأن تكونوا دائما أوفياء لبرنامج صباح الأسرة، برنامج الأسرة الذي يأتيكم من الاثنين إلى الجمعة بمعلومات ومواضيع. نأمل بأن تكون يا رب دائما مفيدة لنا ولكم أينما كنتم. نتمنى لكم الصحة والسلامة، وكنتمنى دائما كنوا عند حسن ظنكم بنا وفي مستوى ثقتكم بنا. شكرا للجميع، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: خليك ضابط أمورك في الدخول المدرسي مع اتصالات المغرب. مع قرعة الويفي فيبغ استفد من كونيكسيون سريعة وشارك في القرعة باش تفوز بتابلت شاومي برو بكلافي ديالها. دخول مضبوط مع اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية جوج نوفمبر 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا eim.ma.
3: Please. The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
4: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
3: The Bryan Adams Radio Show.
4: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
5: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
6: أنتم في الاستماع لميدي 1. عناوين

رئيسها الذي يمارس السلطة التنفيذية ويتوفر على العديد من الصلاحيات، وتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضائه لصالح البرنامج الحكومي. هجمات المستوطنين مستمرة في الضفة الغربية المحتلة. عشرات المستوطنين هاجموا اليوم قرية جالود في شمال الضفة، حيث قطعوا الطرق وأضرموا النيران. واللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى توفير حماية عاجلة للفلسطينيين، محذرة من أن تصاعد أعمال العنف وتزايد القيود المفروضة على الحركة وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني تلحق أضرارا جسيمة بالمدنيين وتجعل حياتهم اليومية أمرا لا يطاق. وغداة فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية، استعدادات مكثفة في قطاع غزة لتهيئة ظروف إجراء الاقتراع. الأمم المتحدة تحذر من أن أزيد من 8 ملايين لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. مفوضية الأممية السامية للاجئين أعلنت في تقرير لها أن قدراتها على حماية اللاجئين ومساعدتهم تتآكل بسبب فجوة تمويلية مستمرة ومتفاقمة. في فرنسا أكثر من 170 مظاهرة اليوم لموظفي القطاع العام في مختلف أنحاء البلاد بدعوة من تحالف نقابي واسع بهدف الضغط على الحكومة والمطالبة

0: أسعد الله صباحكم أينما كنتم وأينما تواجدتم، ممتنين لكل من هو وفي للإسماع لإذاعتنا ومحطتنا، وبطبيعة الحال كل الشكر لكل من هو متابع لبرنامج حديث المجتمع، البرنامج الذي يأتيكم يوميا من الاثنين إلى الجمعة وحدود 11 صباحا.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: بالأمس كان 28 من سبتمبر، وهو من كل عام يحتفل باليوم العالمي للإجهاض الآمن كما تقول منظمة الصحة العالمية، وهو من أجل الدعوة إلى حق النساء والفتيات في الوصول إلى خدمات إجهاض آمنة وقانونية وتقليل الوفيات الناتجة عن عمليات الإجهاض غير الآمن. هو نقاش مجتمعي في المغرب، يرتفع حدة نقاشي هذا من حين إلى آخر، وتتداخل فيه مجموعة من المواقف ومجموعة من الأراء. في هذه الحلقة ارتأينا أن نخوض النقاش فيه لتوضيح الأمر أمام كثير من مستمعاتنا ومستمعينا من زاويتين اثنتين، الزاوية الشرعية الدينية والزاوية أيضا الاجتماعية. لكن الأستاذ محمد يبدو أنه لحد الساعة لم، وهو أستاذ متخصص، الأستاذ محمد حبيب الباحث في علم النفس الاجتماعي رئيس الجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية، يبدو أنه في مشغول الآن، لذلك سنقتصر في هذه الحلقة على المناقشة من وجهة النظر الأستاذة حنان بن شقرون، وجهة النظر الدينية والشرعية، معي برفقتي أستاذة الجليلة الدكتورة حنان بن شقرون، هي أستاذة في مؤسسة دار الحديث الحسنية وتدرس أيضا وحدات الفقه وأصوله وأصول الدين، لها العديد من المهام الأخرى، واعظة بالمجلس العلمي المحلي للرباط ورئيسة مركز إشعاع للدراسات الأسرية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة العلمية. يا أهلا ومرحبا بك أستاذة حنان بن شقرون.
2: مرحبا، أهلا وسهلا أستاذة فرحانة، شكرا على الدعوة الكريمة، وأهنئك على اختيار هذا الموضوع، يعني الدسم في ساحة مناقشتي هذه الأيام.
0: يا أهلا بك، هو دسم بالفعل وحساس.

0: خصوصا في هذا الموضوع.
1: شكرا.
0: فنحن نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن عملية إسقاط الجريمة، أليس كذلك؟
1: صحيح صحيح. ويا ريت يا أستاذة حنان لي رجاء منك، إذا تفضلتي، بما أنه هذا الموضوع يهم المغربيات بشكل خاص، واللي أنت تعرفي مستوياتهن متعددة، نتكلموا معهم بالدارجة باش يفهمونا ويفهموا حتى النقاش، على أنه النقاش المؤطر والنقاش اللي

0: الاغتصاب، لانه هذاك الاغتصاب ديك العمليه ديال الاغتصاب صافي راه تما غادي تكون هذاك مشروع حياه لا ينبغي ان نتدخل فيه وان نوقفه. هناك من يقول لا بلاتي حتى الاسبوع الرابع عندما يبدا ضرب القلب، يعني ملي كيبدا القليل تضرب او الاسبوع الثالث او لا كيقول لك حتى ديك النشاط الكهربائي ديال الدماغ، وكاين اللي تقول لك لا حتى الاسبوع الثامن مع كامل تخليق الاعضاء، يعني كيبداو الرجيلات والوليدات كيتبرزوا. يعني هذه اختلافات ما بين الاطباء فوقاش متى يمكن ان نحكم بادميه هذه النطفه. اذا تبعا هذا الاختلاف فوقاش الادميه ديال النطفه اختلف ايضا الفقهاء فوقاش يمكننا ندخلوا لايصاف هذا يعني او متى يجوز. قبل ذلك الاخت عفوا حنا لو سمحتي قبل ما نتصلوا في الرأي الفقهي فوقاش يمكننا ندخلوا لايقاف هذا الجريد، خصنا نعرفوا ان هذا الاجهاض او هذه عمليه الايقاف ديال الحياه الجنين هي اما كتكون بشكل تلقائي او تكون لسبب او ضروره علاجيه او تكون بشكل جنائي. شنو معناتها بشكل تلقائي؟ يعني الحمل ما اكتملش وكاينه خلل في التكوين ومشى كي كنقولوا هذا اجهاض تلقائي وقع من عند الله سبحانه وتعالى، هذا اجهاض عفوي ما كيدخل فيه حتى شي واحد لا المراه لا الام ولا اي واحد، هذا لا اثم فيه ولا حرج. عندنا الاخر الاجهاض العلاجي، هذا الاجهاض العلاجي يمكن يعمل الطبيب لاجل ماذا؟ باش ينقذ حياه الام اللي هي اولى اذا كانت مهدده فعلا وحتما وحقا ماشي احتمالا اذا كانت مهدده بالموت،
1: يعني حياتها في خطر، حياتها بهذا الحمل في خطر.
0: نعم، وحتى الاطباء اللي كيحترموا نفسهم كيحترموا المهنه ديالهم وكيحترموا القسم اللي اداو راهم لا يقبلون على هذه العمليه الا لهذه الضروره. اما سواهم فانهم لا يقبلون عليها. علاش؟ لانها كتدخل في الاجهاض الجنائي اللي هو النوع الثالث، وهذا الاجهاض الجنائي حرمه القانون الجنائي في المغرب.
1: يمنع القانون، النص القانوني أمامي يمنع القانون المغربي الإجهاض بشكل عام، يعاقب حتى عليه بالسجن والغرامة للمرأة وللطبيب المشارك في العملية. استثناء وحيد وضعه القانون يسمح بالإجهاض قانونيا فقط إذا كان استمرار الحمل هو ما تحدثت عنه أستاذة حنان يشكل خطر حتمي على حياة الأم أو صحتها، ويشترط ذلك الحصول على موافقة الزوج أو المسؤول الطبي أو بقرار من لجنة طبية في الحالات المستعجلة. تمام، هذا
0: الجنائية الطبيب لا يمكن له أن يتدخل إلا عند يعني باش حتى ينقذ حياة الأم من خطر محقق. طيب إحنا المسائل الأخرى دابا الإجهاض الجنائي، نتحدث قبل قليل على الاختلاف في متى تتحقق آدمية، فوقاش هذيك النطفة كتولي عند القدسية ديال الآدمية وما خصهاش، قلنا هناك اختلاف، وهذا الاختلاف هذا أدى إلى اختلاف آخر فقهي، يعني بحسب المرحلة التي وصل إليها الجانب. هنا هذا الاختلاف يمكن أن نخصه بعجالة وحتى يعمل المستمعين يفهموا معنا، كاين هنا

0: قانونيا لا زالت الامور. تفضلي استاذه.
1: لم تحسب لكن عند التحقيق يعني العلماء كانوا اطباء او فقهاء حاولوا مقاربه هذه الحالات التي ذكرت يا استاذه فرحانه. يعني بالنسبه مثلا هناك ما يروج في المجتمع ان هناك بعض الضرورات التي تلجئ المراه مثلا الى الاجهاض، ومن ثم ذهبوا الى الدعوه الى الاجهاض الامن. اذا دعينا نفصل في هذه الضرورات بعد نشوف شنو هي الضرورات، واش بصح ضرورات او لا، ثم نشوف شنو الاجهاض الامن.
0: ناخذ امثله استاذه. يعني في حاله مثلا انا استحضر بعض الوقائع التي نغطيها من حين الى اخر للاسف في ازمات مجتمعنا، في بعض الاحيان يعني فتاه يتم اغتصابها وهي قاصر، وينتج عن هذا الاغتصاب يعني الام نفسيه والام جسديه وينتج عنها حمل. في هذه الحاله مثلا الفتاة مدمرة وليست على استعداد أن تصبح أما، والحالة والمجتمع أنت تعلمين أيضا سيلحقها هذا النظرة التجريمية من طرف المجتمع، فما بالك بما سينتج عن حالة الاغتصاب؟
1: هو حالة الاغتصاب ينبغي ذكرها فعلا، ما ذكرته صحيح، ولكن ليست هي الحالة الوحيدة للاغتصاب. هناك حالات أخرى تتم تنطلق على علاقات رضائية، ثم بعد ذلك ندعي أنه اغتصاب، وهنا سنشرع بواسعا أمام شر الله. يعني يجب أن نصدع إذا حتى نثبت أنه اغتصاب يجب تسجيل الحالة عند الشرطة في أول الوقت أو في الجهة المعنية، حتى لا يتخذ هذا العذر الاغتصاب مطية إلى فتح الباب أمام العلاقة رضائية. إذن ما ذكرته بخصوص هذه الحالة يمكن تناول الفقهاء أيضا والعلماء حتى في حالة مثلا الحروب، وعندما يقع التعدي عن المسلمة في حالة الحرب ويقع اغتصاب من طرف الجنود يعني الأعداء. إذن في هذه الحالة هل ترغم هذه المرأة على الاحتفاظ بحمل من عدو يعني السبعة

0: الحاله اللي كتكون علاقه رضائيه مخفاة عن الاهل او الاستدراج، ويكون استدراج ولكن مشات بكامل رضاها، ولا حتى لا كان اكراه وسكت وما بقات وما عبرتش عليه وما سجلتوش في الشرطه، الى هذا غادي يفتحوا باب ديال ان كل من هب ودب يقول ان هذا اغتصاب، وما يمكنش هذه اعراض الناس ينبغي ان تصان.
1: طيب
0: الأمثلة. نعم،
1: وهذا هو المهم، لأنه تأطير المجتمع وأيضا الحفاظ على هويته، وأنت تعلمين أننا في بلد محافظ له عادته وله تقاليده الاجتماعية، ولكن محكوم أيضا بمذهبنا الإسلامي. هذا الأمر أيضا يجعل النقاش يعني يتم توسيع دائرته. وأصلا أنا حاورت قبل أن يعني أطرق باكي الأستاذة، كان كثير من الأساتذة الأجلاء وعلمائنا الأجلاء، وأحد الأراء التي أثارت اهتمامي بشكل كبير جدا هو على أنه أمام واقع اجتماعي معين يفرض نفسه وبقوة، والحالات الاجتماعية الكبيرة جدا والمآسي الاجتماعية كبيرة، منها الاغتصاب كما ذكرنا، منها زنا المحارم، منها حتى التشوهات الجنينية الخطيرة، وهذه الرأي الطبي واضح فيها، يقول لك مثلا في هذه الحالات ممكن من أجل صحة المرأة وصحة الفتاة أن يكون توقف الحمل. والأستاذ قال لي حتى كذلك الدين والشرع دائما يراعي الأنسب لصحة المرأة ولصحة الفتاة على حد سواء، وهو أيضا مفتوح فيه باب الاجتهادات.
0: لكن هذه القضية التي تخص تشوهات الجنين هي يعني إذا تحقق الأطباء من ذلك، فيعني سبقا حضرت ندوات ومؤتمرات كان فيها حضور بين الأطباء والعلماء في هذه المسألة بالضبط في هذه الجزئية، وكان الأطباء يؤكدون أنه لا سبيل لهم إلى التحقق من أن ذلك الجنين ستكون نسبة التشوه فيه كبيرة، وأنها ستكون تعرض حياته للخطر أو حياة الأم، تكون فقط مقاربات. بل أكثر من ذلك، أكد بعض الأطباء أنهم أحيانا كثيرة كانوا يحكمون بأن هذا الجنين مصاب بتشوه كبير وأنه ستعذر معه الحياة، وبعد ذلك يعني كان من نصيبها الأم أن تسلم لأمر الله تعالى وأن تسلم أمر الله سبحانه وتعالى، فولد الجنين سالما. يعني هذا التدخل السباقي والحكم على الجنين المشوه بالإعدام فقط لأن نسبة التحاليل رجحت

0: وجاء يعني هكذا حملت بطريقة يعني لم تكن ترغب ولا الزوج يرغب، وظروفهم لا تسمح والحياة صعبة جدا. فأنت تعلمين أنها تقول لك أنا ما نجيبوش يعذبوا معايا، أنا أصلا معذبة وهذو الولاد اللي عندي جوج معذبين.
1: طيب الآن بالنسبة للقضية الأولى قلتي أن يعني الأعراف الاجتماعية تمنع من تبليغ الاختصاص فيما
0: البعض.
1: نعم، نحن ينبغي أن نغير الأعراف، وليس أن نغير الشريعة الإسلامية أو نغير القوانين، نغير الأعراف لأن هذه جريمة والفاعل ينبغي أن يحاسب وأن يعاقب على فعلته. إذا نغير عقلية الناس وليس نغير النصوص الثابتة، هذا من جهة. بالنسبة لما ذكرته بالنسبة للأم التي ترفض أن تحتفظ بالحمل لضرورات اقتصادية أو اجتماعية،

0: أستاذة حنان بن شقرون، أستاذة بمؤسسة دار الحديث الحسنية وأيضا واعظة بالمجلس العلمي المحلي للرباط، رئيسة مركز إشعاع للدراسات الأسرية. أنا في كل مرة سعيدة بنقاشك وسعيدة جدا بلقائك، شكرا جزيلا لك أستاذة.
1: شكرا لك. أنا وأخذ من يعني أن هذه المسألة ينبغي أن نتقيها الله سبحانه وتعالى وأن نرجح النصوص الصريحة الثابتة وأن نعتبر هذاك الإنسان هذاك الجنين الضعيف راه روح مقدسة ينبغي أن نحافظ عليه.
0: شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، ألتقيكم غدا وحديث آخر يجمعنا في أمان.

الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.

0: السحب قليلة متفرقة بالمناطق الممتدة بين الدار البيضاء والجديدة وجنوب سيدي إفني. سماء المملكة صافية فيما تبقى من الربوع. الحرارة تسجل ارتفاعا ببضع درجات، 27 درجة متوقعة بالحسيمة، 28 بكل من طنجة الراشيدية وورزازات، 29 درجة تسجل بالرباط الدار البيضاء والصويرة، 30 درجة متوقعة بكل من أكادير وفيقيق، 31 بفاس و34 بكل من مراكش والعيون. في التوقعات المرتقبة بعواصم القسم الشمالي من إفريقيا، 31 درجة بكل من القاهرة، تونس ونواكشوط مع سماء غائمة جزئيا، 28 درجة تسجل بالجزائر مع أجواء غائمة على العموم، و28 درجة تسجل كذلك بطرابلس مع أجواء عاصفة. في غرب ووسط إفريقيا بأبيجان، طقس ماطر مع درجة حرارة تصل إلى 28 درجة، 28 درجة مرتقبة كذلك بكوناكري مع سماء غائمة. بباماكو والطقس مشمس والمحرار يشير إلى 34 درجة مئوية. بليبروفيل الأجواء غائمة والحرارة تسجل 33 درجة، وبياواندي تسجل الحرارة 27 درجة مع طقس ماطر. في طقس يوم الثلاثاء بعدد من كبريات المدن والعواصم العالمية، بباريس السماء غائمة جزئيا مع حرارة تصل إلى 28 درجة، في بروكسل الحرارة تسجل 27 درجة مع سحب متناثرة، في موسكو الأجواء مشمسة والمحرار يسجل 16 درجة و19 درجة بإسطنبول مع تساقطات مطرية، وبنيويورك السماء غائمة والحرارة تسجل 21 درجة مئوية.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب بعد الانتخابات التشريعية 23 من سبتمبر، ينتظر الآن أن يقوم الملك بناء على الفصل 47 من الدستور بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، ويعين بعد ذلك أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها الذي يمارس السلطة التنفيذية ويتوفر على العديد من الصلاحيات. هجمات المستوطنين مستمرة في الضفة الغربية المحتلة، عشرات المستوطنين هاجموا اليوم قرية جالوت في شمال الضفة حيث قطعوا الطرق وأضرموا النيران، واللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو إلى توفير حماية عاجلة للفلسطينيين محذرة من أن تصاعد أعمال العنف وتزايد القيود المفروضة على الحركة وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني تلحق أضرارا جسيمة بالمدنيين وتجعل حياتهم اليومية أمرا لا يطاق. غدا فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية، استعدادات مكثفة في قطاع غزة لتهيئة ظروف

0: التالية: أولا، قيادة العمل الحكومي، يعني رئيس الحكومة هو من يتولى توجيه وتنسيق عمل الحكومة، ويشرف أيضا على تنفيذ البرنامج الحكومي، ما يجعله يعني فاعلا مركزيا في تحديد السياسات العمومية. النقطة الثانية هي السلطة التنفيذية، يعني يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية من حيث إصدار المراسم اللازمة لتطبيق القوانين، وهو يعتبر يعني تحول مهم مقارنة بما كان عليه الوضع قبل دستور 2011. النقطة الثالثة مسألة التعيين، تعيين مسؤولين، يعني لهم صلاحية التعيين في عدد من المناصب العليا، خصوصا يعني في الإدارات والمؤسسات العمومية، وفق بطبيعة الحال مسطرة قانونية واضحة. النقطة الرابعة هو علاقة يعني رئيس الحكومة مع البرلمان، فهو من يقدم البرنامج الحكومي لنيل ثقة البرلمان، ويمكنه أيضا ضبط مسؤولية بالمحاسبة عبر طرح مسألة الثقة، كما بطبيعة الحال يساهم في تفعيل العمل التشريعي من خلال يعني مشاريع القوانين. النقطة الخامسة حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس مجلس البرلمان، يمكنه أن يطلب حل مجلس النواب، وهو هذه آلية تعكس توازنا نوعا ما في العلاقة بين السلطات، إضافة بطبيعة الحال إلى رئاسته يعني المجلس الحكومي للتداول في السياسات العامة ومشاريع القوانين والمراسم.
1: تتوسع الطاقة الشمسية في المغرب عبر طرح مشروع لتزويد 5 موانئ شمالية بالكهرباء النظيفة ضمن مساعي المملكة لزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة وخفض استهلاك الكهرباء التقليدية، وتشمل الموانئ المستهدفة طنجة المدينة والمضيق والحسيمة والناظور ورأس كبدانة، وتتوزع مواقع التنفيذ بين أقاليم طنجة أصيلة والمضيق الفنيدق والحسيمة والناظور. هاجم أكثر من 100 مستوطن اليوم قرية جالوت في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قطعوا الطرق وأضرموا النيران وتواجهوا مع قوات الأمن الإسرائيلية، مما أسفر عن إصابة 3 من عناصرها. وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أن قوات الأمن كانت في القرية الواقعة في جنوب نابلس لتأمين عودة عائلة فلسطينية إلى منزلين كانت هجرت منهما عقب حوادث جرائم إسرائيلية ارتكبت بحقها، مؤكدا أن الهجوم حال

0: بلا مأوى أو مصدر للرزق. وأكد رئيس بعثة اللجنة في الأراضي المحتلة جوليان ليريسون أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية تتحمل مسؤوليات تجاه الفلسطينيين بوصفهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك حمايتهم من أعمال العنف والتهديد به واستعادة النظام العام والحياة المدنية والحفاظ عليها. للتعليق معنا من رام الله عمر رحال مدير مركز الشمس لحقوق الإنسان، اتصل به يوسف النعماني.
1: الأرقام تعكس حجم المشكلة منذ بداية العام 2026 وحتى منتصف أيلول الجاري تم توثيق أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين أدت إلى إصابات وأضرار بالممتلكات، وأطالت أكثر من 275 تجمعا فلسطينيا، وهذا يعني أن الخطر لم يعد محصورا في مناطق محددة بل أصبح أكثر انتشارا. الخطير يظهر في الوصول إلى الخدمات الصحية لأنه هذه الاعتداء وهذه الإغلاقات تؤخر وصول سيارات الإسعاف والمرضى والطواقم الطبية، وموثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 124 اعتداء على الرعاية الصحية في الضفة الغربية، وهذا يمس حياة المرضى والنساء الحوامل والأطفال وكبار السن والأمراض المزمنة، ويؤدي بطبيعة الحال لصعوبة الوصول إلى المشافي. الأمر أيضا لا يتعلق فقط بالصحة، أيضا التعليم يتأثر بشكل مباشر، التلاميذ لا يستطيعون الوصول إلى مدارسهم، وأيضا طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية لا يستطيعون الوصول إلى جامعاتهم، أيضا الموظفين لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم، الأمر الذي ينعكس على تقديم الخدمات.
0: مع بدء استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة لل 28 من نوفمبر بالتزامن في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، توافد ممثلو قوائم انتخابية على مكاتب لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في العديد من مدن الضفة الغربية المحتلة في مشهد غاب لعقدين من الزمن. نفس المشهد تكرر في قطاع غزة حيث ازدادت وتيرة التحضير للاقتراع. من غزة روبورتاج مراسلينا سيف السويتي.
2: يقف قطاع غزة على عتبة استحقاق انتخابي للمرة الأولى منذ عام 2006، فمع فتح باب الترشح بدأت لجنة الانتخابات المركزية استقبال قوائم المرشحين بالتوازي مع استكمال الاستعدادات اللوجستية والفنية لتجهيز أكثر من 100 مركز

0: وبموازاة مع ذلك توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن تستهدف إيران بنى تحتية في الشرق الأوسط إذا لم يتحقق أمنها. حذرت المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين اليوم من أن نحو 8,300,000 لاجئ ونازح قسرا قد يفقدون مساعدات حيوية في ظل تراجع خدمات الحماية بسبب تخفيضات حادة في التمويل. وكشفت أن تمويلاتها تراجعت من 5.2 مليار دولار عام 2024 إلى 3.9 مليارات العام المنصرم 2025، فيما يشهد عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدتها ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم. نرد الحوتي.
1: هي فجوة تمويلية حادة تستمر تتفاقم تجعل قدرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على حماية اللاجئين والنازحين داخليا وعديمي الجنسية ومساعدتهم تتآكل. المفوضية الأممية كشفت أن تمويلها تراجع من 5,200,000,000 دولار العام 24 إلى 3,900,000,000 دولار عام 25 و2000. وبالمقابل يشهد عدد الأشخاص الذين يحتاجون لتدخلاتها ارتفاعا إلى مستويات غير مسبوقة حول العالم. من الأرقام المخيفة التي كشفت عنها المفوضية كونها لم تحصل حتى نهاية يوليوز سوى على 2,700,000,000 دولار، ما يمثل فقط 32% من أصل 8,500,000,000 دولار تحتاجها هذا العام لحماية اللاجئين.
2: صعب موت، بدنا ناكل، بدنا نعيش، ايش نسوي؟
1: هذا التراجع في الدعم المالي يشكل خطرا محدقا إن لم يكن آنيا، يهدد حوالي 8,300,000 نازح قسرا قد يخسرون مساعدة المفوضية. مسؤولو المنظمة قدموا أمثلة على ما يواجهونه من صعوبات في بؤر عالمية للتوتر والنزوح واللجوء بسبب الوضع. في إثيوبيا تراجعت تغطية حماية الأطفال في بعض المناطق إلى حوالي 85%.

0: إذا ما استمرت الحكومة في ممارسة وتقديم هذه الإجراءات التقشفية.
1: أخيرا في الميدان الرياضي كرة القدم وتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم 2027، المنتخب المغربي يواجه بعد قليل في الواحدة زوالا مستضيفه منتخب ليسوتو بجنوب أفريقيا في الجولة الثانية من التصفيات، وعينه على تحقيق الانتصار الثاني على التوالي ومواصلة تصدر المجموعة الأولى. حسن جابري.
2: بعد الفوز على منتخب الغابون في مستهل المشوار، موعد جديد لأسود الأطلس في طريق حسم التأهل للكان القادم، هذه المرة من بوابة منتخب ليسوتو في مباراة تحمل أكثر من عنوان، مهمة لن تكون بالسهولة التي قد يوحي بها فارق الإمكانات بين المنتخبين. منتخب ليسوتو يجيد تنظيم صفوفه واللعب بكتلة دفاعية متماسكة مع محاولة الاعتماد على التحولات السريعة. عودة أشرف حكيمي وإسماعيل صباري بعد استنفاد عقوبة الإيقاف، فضلا عن احتمال عودة إبراهيم دياز الغائب أمام الغابون بسبب

0: وجهة غلاء غير مسبوقة عصفت بأسواق الخضر والفواكه واللحوم. ووثقت تحقيقات وجولات ميدانية أنجزتها وسائل إعلام ومنصات رقمية جزائرية حجم الانفلات السعري الذي يضرب أسواق البيع بالتقسيط بمختلف الولايات، إذ رصدت منصة ألترا جزائر تفاوتا صارخا بين أسعار أسواق الجملة والتقسيط واشتعالا خانقا في أثمان الخضر الحيوية. تقارير عن رصوص سفن روسية في موانئ تونس تثير جدلا سياسيا تعنون إندبندنت عربية. تسعى موسكو إلى تكريس نفوذها بشمال إفريقيا في ظل حضورها في ليبيا. يتم إطلاق تسمية أسطول الظل وأسطول الشبح الروسي على شبكة من الناقلات البحرية التي تعمل تحت أعلام دول أخرى وتقوم بنقل النفط والمنتجات البترولية الروسية بالالتفاف على العقوبات الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبح.
1: انتخابات إسرائيل تشغل الفلسطينيين، تصعيد وتدمير في لبنان، بينما الصين تبني مناطق نفوذ. ماذا تقول الصحف؟
0: مزايدة.

باستثناء هذه المواعيد التي صنفتها حسب أهميتها، تشهد خارطة المهرجانات العربية الكبرى عديدا من تغييرات وتعديلات، وآخرها إعلان من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة عن تأجيل النسخة السادسة من المهرجان والتي كانت مقررة في ديسمبر المقبل، تم التأجيل إلى الربع الأخير من العام المقبل دون تحديد لتاريخ مضبوط يعوض ذلك الذي تم إلغاؤه. تأجيل لموعد جدة الذي أعرفه خير معرفة وغطيت فعالياته في ثلاث من مناسبات، وبحسب براغ بهذا الخصوص فالقرار اتخذ بعد مراجعة شاملة لعدد من الاعتبارات المتعلقة بتوقيت الدورة المقبلة، ومن بينها المتطلبات اللوجستية لتنظيم حدث دولي بهذا الحجم. تأجيل للريدسي في جدة يقابله في نفس التوقيت تقريباً إفضاء بعودة مهرجان دبي السينمائي الدولي في ديسمبر من العام نفسه بعد غياب استمر 10 سنوات، بما يعيد رسم جانب من خريطة المهرجانات السينمائية الكبرى في المنطقة كما ذكرت سلفا. مهرجان البحر الأحمر بجدة تم تأجيله وقدمت الأسباب التي ذكرها البلاغ، والتأجيل يأتي أيضا في ظل التوترات الإقليمية في وقت كانت فيه الاستعدادات للمهرجان قد قطعت فعلا أشواطا كبيرة. مهرجان جدة أجل.

0: of the Cat sur Média. Merci beaucoup d'être avec nous. Il est tout pile 13h et on retrouve la synthèse qui vous est présentée aujourd'hui par Othman Tahiri. Bonjour Othman.
1: مرحباً لك صوفي ولكل مستمعي ميديا. أهلا بكم إلى هذا الموجز مستهله بأخبار الشرق الأوسط. توزعت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وترافقت مع تحركات عنيفة شملت جنوب الضفة في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي والقدس المحيط بالمسجد الأقصى وباب العمود وبيتونيا غربي رام الله وجلود في محيط نابلس. جاءت هذه الاعتداءات عقب إغلاق سلطات الاحتلال العديد من الحواجز الرئيسية من شمال الضفة الغربية المحتلة إلى جنوبها بهدف فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين وتسهيل تنقل المستوطنين في أرجاء الضفة. علاقة بالملف، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 6500 فلسطيني نزحوا منذ عام 2023 بسبب هجمات المستوطنين وتقييد الوصول في الضفة الغربية المحتلة. أصيبت سفينة بمقذوف غير محدد أثناء عبورها مياه مضيق هرمز اليوم ما أدى إلى نشوب حريق على متنها، أخمد لاحقا وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأكدت الهيئة أن السفينة واصلت إبحارها وأن أفراد طاقمها بخير. ويأتي الحادث في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وطهران في منطقة يعد فيها مضيق هرمز ممرا حيويا لإمدادات النفط العالمية. إلى ذلك نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية تفيد بإمكان قيام الولايات المتحدة بتقديم تنازلات لإيران بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. أعلنت الحكومة الإسبانية تعليق عمليات إخلاء المساكن حتى عام 2030 إلى جانب التجديد التلقائي لعقود الإيجار في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة السكن التي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد. وقالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا غوميز إن الإجراءين يأتيان في إطار مشروعين طرحتهما الحكومة عقب

0: والغاز. وقال المفوض الأوروبي للطاقة إن الوضع خطير، مشيرا إلى أن الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز تسبب منذ أواخر الشهر الماضي في تكلفة إضافية للطاقة تجاوزت 100 مليار يورو. نختم هذا الموجز بالخبر الرياضي. انطلقت قبل قليل مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب ليسوتو في جنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من التصفية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027. قبل المباراة كشف الناخب المغربي محمد وهبي عن تشكيلة أسود الأطلس المكونة من ياسين بونو في حراسة المرمى، نصير مزراوي، عز الدين أوناحي، إبراهيم دياز، إسماعيل سيباري، زكريا الواحدي، عيسى ديوب، أسامة تيرغالين، بلال الخنوس، نائل العيناوي، عبد الحميد أيت بودلال. بالتوفيق للمنتخب المغربي. نقطة نهاية هذا الموجز. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
1: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 15h sur Média. 12h30, 13h30, le grand journal, Sophie Volatier.
2: C'était il y a un an, en septembre 2025, en l'espace de quelques jours, dans le monde entier, des jeunes prennent possession de l'espace public du Maroc au Népal, en passant par Madagascar ou le Pérou.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من فرنسا، حيث تشهد البلاد اليوم من يوما من الإضرابات والتظاهرات في القطاع العام للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل والخدمات، بالتزامن مع مسيرة منفصلة للإطفائيين في العاصمة باريس ودعوات لتوسيع احتجاجات طلاب الثانويات على نقص المدرسين واكتظاظ الفصول في تحرك

من الطلاب وموظفي القطاع العام، فيما تتحول الاعتراضات على أوضاع المدارس والإنفاق العام إلى تحركات تمتد من الفصول الدراسية إلى الشوارع والمطارات. في إسبانيا أعلنت الحكومة تعليق عمليات إخلاء المساكن حتى عام 2030 إلى جانب التجديد التلقائي لعقود الإيجار، في خطوة تهدف إلى احتواء أزمة السكن التي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد. وقالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا غوميز إن الإجراءين يأتيان في إطار مشروعين طرحتهما الحكومة عقب مفاوضات شاقة داخل الائتلاف الحكومي، على أن يعرض لاحقا على البرلمان للمصادقة في ظل عدم امتلاك حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أغلبية برلمانية. ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة بأعمال الشغب العنيفة واعتداء مستوطنين على قوة الأمن.

الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 6500 فلسطيني نزحوا منذ عام 2023 بسبب هجمات المستوطنين وتقييد الوصول في الضفة الغربية المحتلة. أفادت مصادر رسمية عراقية بأن الولايات المتحدة منحت الخطوط الجوية العراقية إعفاء من العقوبات على طهران للسماح بنقل الزوار

نختم هذا الموجز من المغرب، حيث قرر حزب الاستقلال إحالة مسألة مشاركته في الحكومة المقبلة على مجلسه الوطني المرتقب أن يعقد اجتماعا يوم السبت 3 أكتوبر المقبل لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والتداول في موقع الحزب خلال المرحلة السياسية الجديدة. في المقابل سجل الحزب ما وصفه بأحداث وممارسات وخروقات شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر بالمملكة. نقطة نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي في موجز آخر للأنباء. إلى اللقاء.

0: جديد على كل رشارج ابتداء من 20 درهم استبدوا من 7 ايام مهدات على يوسكرايب باش تعيشوا دخول مدرسي سخي.
1: انوي سير بعيد.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم نخصصه لصندوق التنمية الترابية المندمجة، فلسفة هذا الصندوق وما الذي يمكن أن يضيفه للاقتصاد المغربي في المرحلة المقبلة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: المغرب يدخل مرحلة جديدة في سياساته التنموية، عنوانها الانتقال من مشاريع متفرقة إلى رؤية ترابية أكثر اندماجا، ومن معالجة الفوارق إلى بناء مجالات قادرة على خلق فرص الشغل وجذب الاستثمار وتحسين جودة الخدمات. وفي هذا السياق يأتي صندوق التنمية الترابية المندمجة، الذي أعاد المغرب من خلاله توسيع نطاق آلية كانت موجهة أساسا للتنمية القروية والمناطق الجبلية لتصبح موجهة إلى مجموع المجالات الترابية. الفكرة الجديدة لا تتعلق فقط بتمويل الطرق أو الماء أو التجهيزات، وإنما بتحقيق الالتقائية بين الاستثمار والخدمات الاجتماعية والتشغيل والموارد المائية والتأهيل الترابي. هذه الخطوة تأتي إذن ضمن جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يرتكز على محاور مهمة، أهمها التشغيل المحلي والخدمات الاجتماعية الأساسية والتدبير المستدام للماء والتأهيل الترابي المندمج، مع اهتمام خاص بالمناطق القروية وشبه الحضرية والمناطق الجبلية والواحات والسواحل. لكن خلف

0: التنمية الترابية المندمجة. هذا الصندوق يدخل اليوم بمنطق جديد يقوم على التنمية المجالية، لكن كيف يمكن الانتقال عمليا برأيكم من تمويل البنيات التحتية والتجهيزات إلى خلق قيمة اقتصادية داخل هذا المجال نفسه؟ وما الذي يجعل مشروعا ترابيا منتجا للثروة وليس فقط مستهلكا للإنفاق العمومي؟
1: نعم استاذ اسماء، يعني الانتقال، يعني كما شرحت السؤال لكم، انتقال يعني تمويل البنيات والتجهيزات العموميه الى خلق قيمه اقتصاديه. بدايه لابد من تقول ان هذا لا يعني ان تخلي البنيه التحتيه او التجهيزات العموميه، وانما يعني تغيير الوظيفه او البعد الوظيفي ديال البنيه التحتيه والتجهيزات العموميه داخل السياسات العموميه الترابيه. ففي النموذج التقليدي الكلاسيكي يعني يمكن ان يكون الهدف هو انجاز طريق او سوق او منطقه صناعيه او تجهيز عمومي، يعني باعتبار نتيجه نهائيه للمشروع. لكن امام النموذج الجديد ديال الجيل الجديد من برامج يعني التنميه الترابيه المندمجه، ينبغي ان ينظر الى التجهيزات يعني باعتبارها مدخلات اللي في سلسله اقتصاديه اوسع. يعني بمعنى اخر باش نبسطوا شويه، يعني السؤال لم يعد فقط يعني كم انفقنا وكم مشروع انجزنا ولماذا، وإنما السؤال الجوهري ماذا أنتج المشروع بعد إنجازه. فمثلا بناء طريق قروي يعني لا يصبح مشروعا اقتصاديا يعني منتجا للثروة بمجرد إنجازه، هذه المقاربة التقليدية.

0: المنتج، كذلك مناطق الأنشطة الاقتصادية، كذلك تسويق المنتجات الفلاحية الغذائية، ممكن نضيف الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجوية، كما جعل من الاختصاصات المشتركة مع الدولة، يعني تحسين جاذبية المجالات وتقوية تنافسيتها وتنمية المناطق الجبلية والواحات والأقطاب الفلاحية. لذلك يمكن القول إن الميزة الاقتصادية الترابية أصبحت في الوقت الراهن بالمنطق التصور الجديد، يعني جزءا من منطق السياسات العمومية الجديدة للمجالات الترابية.
1: وفي هذه الحالة أستاذ الأشقم، يعني كيف ينبغي أن نقيس مردودية هذه الأموال وهذا الغلاف المالي الذي رصد في الصندوق؟ هل بعدد المشاريع المنجزة، بعدد مناصب الشغل، بحجم الاستثمار الخاص الذي ستستقطبه، أم بارتفاع النشاط الاقتصادي المحلي؟
0: نعم أستاذ أسماء، أنا من الناحية العلمية يعني لا يكفي أي مؤشر بمفرده من أجل يعني قياس المردودية للأموال، يعني عدد المشاريع المنجزة يقيس الإنجاز فقط، لكنه لا يقيس بالضرورة الأثر المترتب على المشاريع أو البرامج العمومية على أرض الواقع. فقد ممكن مثلا نجلو عشرات المشاريع دون أن تغير بصورة جوهرية النشاط الاقتصادي للمجال، وفي المقابل ممكن أن يكون واحد المشروع واحد له أثر كبير إذا أطلق سلسلة استثمارات وأنشطة جديدة. بالتالي فمؤشرات التنفيذ إلى مؤشرات الأثر الترابي هو المعول عليه، ننطلقوا يعني نتحولوا من المؤشرات ديال التنفيذ، يعني تنفيذ المشروع والأجراء ديالو على أرض الواقع، إلى مؤشرات الأثر الترابي بمعنى ما بعد إنجاز المشروع ما هي الآثار المترتبة على مستوى التنفيذ، على مستوى الطاقة الإنتاجية والمستفيدين، كذلك ما هي المناصب ديال الشغل المحدثة أو المقاولات الجديدة، كذلك الاستثمارات الخاصة. وبالتالي هنا غادي ننتقلوا من المسألة ديال النشاط الاقتصادي إلى جاذبية الاستثمار، ما هي القيمة المضافة المحلية التي تغير هذا المجال. لكن ما أشرنا في الأول أن المنطق الجديد أو التصور الجديد ننتقلوا من تأهيل المجال إلى مجال منتج للثروة والقيمة الاقتصادية داخل الوطن.
1: أحد رهانات الجيل الجديد اليوم أستاذ الأشقم هو الالتقائية بين مختلف المتدخلين، بالتالي هل يمكن القول إننا نحن أمام تحول حقيقي في حكمة الاستثمار العمومي، بحيث يصبح تحديد الأولويات انطلاقا من حاجيات وإمكانات المجال وليس فقط من برامج قطاعية مركزية؟
0: نعم أستاذ أسماء، إذا رجعنا للمؤشرات القانونية للمؤسسات الحالية، يعني تلاحظ أنها تشير إلى محاولة فعلية لإعادة تنظيم هذه الحكمة، لكن نجاحها سيتوقف على طريقة التطبيق. دائما طريقة التطبيق أو التنزيل أو التنفيذ أو التنفيذ إلى أرض الواقع هو اللي عندنا دائما فيه المشكل، يعني التحول الأساسي هو الانتقال من منطق قطاع يحدد مشروعا يمول وينفذ داخل المجال إلى منطق آخر ينسجم مع التصور الجديد، يعني تحتون على مجال يشخص حاجاته، تحدد الأولويات، تتقاطع البرامج القطاعية، يعني تحت على التقائية مع مختلف البرامج القطاعية حول مشروع أو برنامج الترابي. وبالتالي هنا الإمكانية والمقاربة لذا تتمكننا بقياسة الأثر على أرض الواقع. هناك فرق جوهري، والدليل أن إعداد الجيل، لا رجعنا للسياق للسياق الانطلاق ديال الجيل الجديد، أن إعداد الجيل الجديد من البرامج المعتمدة يعني اعتمد وفق المعطيات الحكومية المشهورة على تشخيص

0: التي يمكن أن تقودنا إلى أن يصبح يعني هذا الصندوق صندوق التنمية الترابية المندمجة إحدى الأدوات التي ستنقل المغرب من منطقة تقليص الفوارق إلى منطقة توسيع قاعدة النمو خارج المراكز الاقتصادية التقليدية؟
1: نعم، بالأهم ضمانات الأستاذة أسماء، لأن رجعنا لقاعدة الصندوق، يعني تم الإحداث ديالو في القانون المالي سنة 2020، يعني لتذكيري فقط، ليحل محل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية. من الناحية المالية، يعني رصدت له مبالغ مالية جد مهمة، تحدثت هنا على اعتمادات أداء قدرها 5 ديال المليارات ديال الدرهم ديالها في سنة 2026، كذلك مع الترخيص بالالتزام المسبق من بلغ 15 مليار ديال الدرهم من اعتمادات سنة 2027. بالتالي هنا يجب الانتباه، لان الصندوق يعني ليس هو كل سياسه، هو ما يمكننا نقول انه ماشي هو كل سياسه التنميه الترابيه للمغرب، وانما هو اداه ماليه فقط داخل واحد المنظومه اوسع تضم البرامج الترابيه وموارد الجهات والاستثمار العمومي القطاعي والاستثمار الخاص واليات التنفيذ الجهويه. كذلك هنا الاصلاح الجديد لهذا القانون التنظيمي للجهات يعالج هذا الاتجاه من خلال تقويه هذه المجموعه ديال الضمانات، يمكن انها نكتبوا بها الريال المستقبلي من خلال تقويه موارد الجهات وتوسيع ادوارها الاقتصاديه، كما يربط الاختصاصات الجهويه كذلك بدعم الاستثمار المنتج وتعبئه العقار وتنميه الانشطه الاقتصاديه المحليه. بالتالي فان التحول الحقيقي الذي يمكن يعني اختباره خلال السنوات المقبله ليس يعني من تقليص الفوارق التنافسيه، بل يمكن الحديث عن يعني انتقال من تقليص الفوارق باعتبار غايه نهائيه اللي كانت التصور التقليدي الى تقليص الفوارق باعتبار مدخلا لبناء مجالات اكثر انتاجا وقدره على خلق الثروه.
0: من سيمول هذا المشروع؟ هذا هو السؤال، او هذا الصندوق على مدى سنوات استاذ الاشقم؟
1: هو التمويل ديال الصندوق التمرس ديالو ديال 210 ديال الملايير ديال الدرهم لمده 8 سنوات، بالتالي فهو عابر للزمن الحكومي. بالنسبه للتمويل عندنا 5% من من من الضريبه على المضافه، على القيمه المضافه، و 5% على الرسوم ديال عقد التامين، 20% كذلك من الميزانيه العامه ديال الدوله.

0: بثماني سنوات. أنا أعتقد أن ثماني سنوات يعني كافية للتنزيل والتنفيذ السليم لهذه البرامج.
1: وثمان سنوات هل هي كافية لمعالجة الخصاص إلى بناء قدرات اقتصادية لكل منطقة لكل جهة بالمملكة؟
0: لأن أكيد أستاذة أسماء
1: بالنظر للتحديات ولخصوصيات كل جهة
0: يعني كحيز زمني أولي يعني مسألة ديال التنمية يعني مسألة ديال التنمية راه هو مسار مستمر في الزمن، ما يمكنش نحصروه في فترة زمنية معينة، لأن الحاجيات والمشاكل والمتطلبات والرهانات ديال ديال ديال ديال ديال المواطنين يعني تتزاد سنة بعد سنة. إلا أن كبداية يعني الجوهر المسألة الأساسية هو المنطق أو التصور أو الفلسفة ديال هذا النموذج الجديد اللي تيتبنى على جوج ديال المسائل الأساسية جوهرية، هو الالتقائية ديال مختلف السياسات العمومية والقطاعية اللي كان عندنا فيها قبل مشكل أن كل قطاع يشتغل في مشاريع منفردة كاش واحد التنسيق قبلي او بعدي ما بين مجموعه من القطاعات. المساله الجوهريه الاوليه هو الالتقائيه، يعني كان هناك التقائيه ما بين مختلف المتدخلين. كذلك هناك يعني تنسحتوا على برامج مندمجه، ما كانش ما عندناش برامج منعزله، هناك برامج مندمجه نتحدثوا على الصحه، نتحدثوا على التعليم، التشغيل، التهيئه الترابيه، يعني مشروع متكامل في مجالات اللي هي تكون مستهدفه بهذه التنميه.
1: هذا هو فلسفة هذا الصندوق، صندوق التنمية الترابية المندمجة، يعني مشروع متكامل لأجل الجهات، لأجل معالجة هذه الفوارق المجالية اليوم. هل يمكن القول

0: du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média 1.
1: Média 1, Marrakech, 105.3, Fès, 101.4.
2: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: حياة أونلاين، حنان تسوري.
2: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. بعد أن ناقشنا في حلقة أولى أسباب الحاجة للفلاحة المغربية إلى الرقمنة، وفي حلقة ثانية وقفنا عندما تحقق في المغرب في هذا المجال، ننتقل هذه المرة إلى الجانب العملي. ماذا يحدث فعليا عندما تدخل التكنولوجيا إلى الحقل وتصل إلى الفلاح؟ من مجسات تقيس رطوبة التربة ومحطات للطقس وصور الأقمار الاصطناعية إلى تطبيقات وأنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أصبحت البيانات جزءا من عملية اتخاذ القرار الزراعي. في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الدكتور كمال أبركاني، وهو أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالناظور، سنسلط الضوء على كيفية تحويل هذه البيانات إلى قرار يفهمه الفلاح، وهل يمكن أن تخبر التكنولوجيا الفلاح متى يسقي وكم يسقي وأين يتدخل، وهل تجعل الزراعة أكثر دقة فعلا أم أننا أمام التكنولوجيا تحتاج إلى شروط كثيرة ومعقدة حتى تحقق نتائجها. أستاذ كمال، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
4: أهلا وسهلا سيدتي، نشكرك على الاستضافة.
2: أهلا وسهلا. كيف ما قلت في حلقة أولى وثانية، حاولنا أننا نركز على أهمية الرقمنة في الزراعة الفلاحة في المغرب، وكذلك تكلمنا وسلطنا الضوء على فين وصل المغرب في هذا المجال. اليوم غادي نركز على يعني تكون حلقة عملية تطبيقية، ملي كتدخل التكنولوجيا إلى الحقل ماذا يعني شنو كيوقع، أو ربما نركز أكثر من اللي كتصبح البيانات جزءا من الحقل، كيف تعمل الزراعة الرقمية في الفلاحة التقليدية. أستاذ كمال، الفلاح كيعتمد على الحواس ديالو وعلى الخبرة ديالو، هو كيشوف الأرض أو الحقل ديالو والتربة ديالو. مؤخرا ولينا كنسمعوا بزاف على البيانات الزراعية.

0: كنحل انا السنتينيل جوج ديال الاقمار الاصطناعيه، كنمشي لهذا الحقل وكنعرف مثلا هذا المعطى في هذيك اللحظه بالضبط، ولا ملي كنصيفط شي درون كيقول لي هذاك المعطى في هذيك اللحظه بالضبط، يعني انستونتاني. ولا مثلا بالمجسات ديال الرطوبه كيعطيني مثلا ليستوريك ديال الماء، ولا كينسق النيفو ديال السقع على 60 سنتيم في هذيك الوقيته، يعني باش كناخذوا القرار. ولكن كيكونوا بيانات اللي كيكون كما قلت غير رقميه، اللي حتى هما كنعتمدوا عليهم في الزراعه الرقميه.
1: يعني اتخاذ القرار كيكون انطلاقا من البيانات الرقميه والبيانات اللي هي كتكون من الارض من الحقل. واخا شنو الحاجه اللي ربما انه شنو المعلومات اللي يمكن تقدمها لينا التكنولوجيا واللي ما يقدرش الفلاح انه يعرفها بسهوله من انطلاقا من الخبره ديالو ولا الملاحظه وحدها؟
0: اي بالنسبه للمزارع يعني هو كيعتمد على التجربه ديالو بطبيعه الحال. يعني كيشوف سنوات هو كيشتغل على واحد الانتاج وعنده تجربه ديالو، ولكن بالعين المجرده. ولكن بالنسبه للبيانات الرقميه يعني الخبراء والباحثين ماشي غير في العلوم الزراعيه، ولكن حتى في علوم الفيزياء الفيزيكوبتيك يعني في الرياضيات، هادو استطاعوا باش يعطيونا تكنولوجيا باش يقربونا من الارض الواقع. مثلا بحال ملي كنهضروا في الصحه مثلا شي واحد كيدوز السكانير كنعرفوا واش عنده.

ديالو، كيمشي مثلا الشجره كيعرفوا واش ما تسقات مزيان ولا ما تسقاتش مزيان، كيمشي للبلاصه فين كاين الكوتور كيبدا يحفر حتى ل 60 سنتيم حتى فين كيوصل العروك، وتما كيقيس باليد ديالو كيقيس هذيك التربه كيشوفها واش فازقه ولا ماشي فازقه، يعني ما بقاتش غير في هذيك 10 سنتيم الاولى. دابا هاد العمليه سهلنا هاد العمليه على الفلاح، ولينا كنديروا بحال ديكابتور بحال دي زاباري كنديروهم في هذوك البلايص، وكيبداو يعطيونا معطيات، كيعطيونا معطيات من 5 دقائق ل 5 دقائق، كيعطيونا على يعني غير كنحلوا التليفون ديالنا كنشوفوا هذيك البلاصه مثلا ديال 60 سنتيم اللي ما كنشوفوهاش بعين مجرده، الفلاح سقى واش وصلوا للماء ولا ما وصلوش للماء، ما كيعطيناش غير الرطوبه، راه كيعطينا حتى الا بغينا ندخلوا شويه في لي ديتاي كيعطينا حتى لا كونديكتيفيتي الكتريك، يعني كيعطينا شحال واش كاين لانغري بزاف تما ولا ما كاينش، كيعطينا الحموضه، كيعطينا الحراره، حتى الحراره ديال التربه راه عندها يعني يعني عندها واحد كبير. بغيت نقول بانه هاد التكنولوجيا ديال الموجستات دابا هاد لي كابتور هو واحد الاله كدار عندها طاقه شمسيه، عندها واحد لاكارت سيم اللي

0: ذكر أسماء طبعاً ندخلوش في ماركات ديال المجسات، وإنما كاين مجسات الأثمنة ديالها كتراوح في السوق ما بين الغالي والرخيص، فأنت كتنصح بأنه ما نشوفوش الثمن، نشوفو شنو غيعطينا هذا المجس.
1: جميع ملي كنمشيو نشريو التلفازه راه كنسولو على لي مارك، الا شي ماركه ماشي معروفه اي حاجه تكون منتظره، تقدر تكون مزيانه تقدر ما تكونش مزيانه، ولكن شي حاجه اللي هي معروفه نشري الحاجه اللي هي معروفه وكيستعملوها الفلاحه واللي كيوصوا بها حتى التقنيين والخبراء، حيت هنا ما كندخلوش في الكونفيدنتيري. انا على ما اظن دابا المجيستات راه واخا التكنولوجيا كتكون غاليه هذا العام، التكنولوجيا ديما غير دوز عليها واحد العامين ثلاث سنين كتولي رخيصه. هذا هو السؤال المطروح. كاين واحد النقطة اللي هي جد مهمة، وهاد لابيتود كتكون عند الفلاحة. كتلقى مثلا كتمشي عند شركة كيقول لك هذاك الموجس نقدر نديرو في 5 هكتار، يعني عندك 20 هكتار

0: ياخذ غير البيانات هو اللي كياخذ القرار واش يسقي ولا ما يسقيش. يعني ديما كيشوف التليفون ديالو مثلا سقى مع 4 د العشيه وسقى ديالو مع 7 د العشيه، الا شاف بانه زاد شويه ديال الماء يعني وصل اكثر من 100% الغد ليه كانوا لي ميم كونديسيون، يقدر ياخذ القرار يقول شوف ما غاديش نسقي من 4 ل 7 د العشيه، غادي نسقي من 4 ل 6 د العشيه من حيث لا تومبيراتور بحال بحال. دونك القرار كيكون ديال المزارع
1: واللي كيكون طبعا انطلاقا من الخبره ديالو سنوات ديال العمل ديالو في هذا المجال. هضرنا على طبعا المجسات، وهناك كذلك الاقمار الاصطناعيه. الا كانت المجسات كتقرا التربه من داخل، يعني الحقل من داخل التربه، في الاقمار الاصطناعيه من فوق. هضرتي كذلك على مساله ديال جمع المعلومات قبل اتخاذ القرار، هنا كيقدر يتدخل نظام اللي هو بالذكاء الاصطناعي. انت هضرتي على مساله ديال ممكن نعتمدوا عليه 100% ولا ممكن هنا الفلاح ياخذ البيانات وهو يتخذ القرار. في نظرك فين يجب أن تنتهي توصية الذكاء الاصطناعي ويبدأ القرار ديال القرار البشري الفلاح؟
0: هي السؤال مهم جدا، من حيث علاش دابا هضرنا في الحلقة الأولى غادي نشير لها الزراعة الدقيقة والزراعة الرقمية، وقلت بأنه الزراعة الرقمية جزء من الزراعة الدقيقة. هو في الحقيقة شحال ما أن التكنولوجيا زايدة في الحقل راه مزيان بالنسبة للمزارع. أنا كفلاح ما كرهش يكون عندي درون حتى أنا ميتو سبكترال تيرميك، يعني اللي هما عندهم كاميرات مزيان، حيت هذوك يعطوني معطيات زائدة. إلا عندي الموجستات وعندي القمر الأقمار الاصطناعية راه مزيان، راه ما خصناش نعتمدوا غير واحد التكنولوجيا. دابا الخطأ فين كيوقع؟ كتلقى فلاح كيشري واحد التكنولوجيا كيبدا يعتمد غير على هذيك التكنولوجيا. لا، هذا راه خطأ. خاصني نعتمد على ديك التكنولوجيا ونعتمد على الساتيليت كما قلت لكم حلقه ديال الاسبوع الماضي، بانه كاين هذوك لي زابليكاسيون، هذوك لي ابس كيسميوهم، كيكون القمر سنتينيل جوج ولا لانسات، هذوك كيعطيونا معطيات خرائطيه وغراتويتمون حتى نقدر نعتمدوا عليهم. مثلا عندنا معطيات ديال التربه، عندنا حتى تحاليل ديال التربه ديال 5 سنين تقريبا، راه خصنا نرجعوا لهذوك التحاليل القدام، خصني نرجع عاوتاني حتى ليستوريك. شوف بحال دابا هذا العام درت الزراعه الرقميه، هذا العام والعام اللي فات حتى العام اللي فات درت الزراعه الرقميه، راه خصنا نرجع حتى للتاريخ ديال العام اللي فات، حيت هادو معطيات. شحال ما كيكون عندنا معطيات زائده شحال ما كيكون كنقربوا من ارض الواقع.
1: كاين اللي كيعتقد انه كل ما كثروا البيانات والمعطيات كل ما ربما كيولي مشكله وكيتلف الفلاح كيفاش ياخذ القرار الصائب، هل صحيح هذا المساله؟

0: ما كيكونش الماء في البراج ديال محمد الخامس، دونك ما يعني الفلاح كيضطر يقدر يمشي له الانتاج ديالو. دونك استعملنا هذه الانواع الموجسات البسيطه، لقينا مزارع ماشي انا اللي قلتها، حيت انا باحث ما غاديش يعني ما عنديش يعني ماشي شركه، قال لك بانه هذاك الفلاح انا نقدر نكون قطعت 40% ديال الماء. ملي كتشوف واحد الفلاح ما كيستعملش هذه التكنولوجيا كنشوفوا هذاك الامباكت. ملي كيكون واحد الفلاح ديجا كيستعمل التكنولوجيا الرقميه من الصعب جدا يعني تجيب له شي تكنولوجيا باش تشوف هذاك الفرق كبير. كاين واحد المشروع ديال البحث العلمي سميتو داتي بريما ديجيتال اجريكلتشر تكنولوجي فور اريجيشن، هذا كان عندنا مشروع مع 4 ديال الدول الاوروبيه ومنهم انا في المغرب تسالف 2024. هذا اسمه هو كان الدور ديالو ديال هذا المشروع، هو كيفاش نجمعوا ثلاثه ديال التكنولوجيات، الدرونات الساتيليت وليزابليكاسيون وحتى الموجيستات، 4 ديال التكنولوجيات. لقينا بانه في هذه الدراسه اللي دارت في حوض البحر الابيض المتوسط، لقينا بانه شحال ما جمعنا هذوك لي تكنولوجي شحال ما كيعطينا الاقتصاد ديال الماء اكثر. ودرنا على نبات درنا على البطيخ ودرنا على الطوماط
1: وعطانا نتيجه. ما بقاش للاسف الوقت استاذ كمال، بنعم او لا، هل الرقمنه او الذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي سيلغي دور الفلاح؟ حيت هناك

دكتور كمال أبركاني أستاذ في شكرا جزيلا لك أستاذ بكلية العلوم التطبيقية بالنظر. شكرا بزاف، شكرا لكم مستمعينا الكرام، في أمان الله.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطهري. سنبدأه بأخبار المنتخب المغربي، حيث تمكن المنتخب قبل قليل من الفوز على منتخب ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما دو في جنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية من التصفية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027. سجل لأسود الأطلس الثنائية كل من إبراهيم دياز وعز الدين أناحي. بهذا الانتصار يتصدر المنتخب المغربي مجموعته برصيد 6 نقاط متقدما على النيجر صاحب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بينما يظل الجابون وليسوتو دون نقاط. في المغرب، قرر حزب الاستقلال إحالة مسألة مشاركته في الحكومة المقبلة على مجلسه الوطني المرتقب أن يعقد اجتماعا يوم السبت 3 أكتوبر المقبل لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والتداول في موقع الحزب خلال المرحلة السياسية الجديدة. في المقابل، سجل الحزب ما وصفه بأحداث وممارسات وخروقات شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر. إلى أخبار الشرق الأوسط اللحظة، حيث أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بمقتل 5 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع المدمر منذ فجر اليوم. كما أصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وأفاد مجمع الشفاء الطبي بمقتل فلسطينيين وإصابة 7 آخرين بينهم طفلان في قصف إسرائيلي آخر على منطقة جباليا شمال القطاع. علاقة بالملف الفلسطيني، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة بأعمال الشغب العنيفة واعتداء مستوطنين على قوة الأمن في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال الليلة الماضية وهذا اليوم. في سياق توزعت اعتداءات المستوطنين وقوة الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وترافقت مع تحركات عنيفة شملت جنوب الضفة في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي والقدس المحيطة بالمسجد الأقصى وباب العمود وجالود في نابلس. في مياه مضيق هرمز، أصيبت سفينة بمقذوف غير محدد أثناء عبورها المضيق اليوم، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها أخمد لاحقا وفق هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية. ويأتي الحادث في ظل توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. إلى ذلك، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية تفيد بإمكان قيام الولايات المتحدة بتقديم تنازلات لإيران بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. تشهد فرنسا اليوم يوما من الإضرابات والتظاهرات في القطاع العام للمطالبات برفع الأجور وتحسين ظروف العمل والخدمات، بالتزامن مع مسيرة منفصلة للإطفائيين في باريس ودعوات لتوسيع احتجاجات طلاب الثانويات على نقص المدرسين

0: حتهم الحكومة عقب مفاوضات شاقة داخل الائتلاف الحاكم. نقطة نهاية هذا الموجز على رأس الساعة، نلتقي وإياكم مستمعينا الكرام في موجز آخر، إلى اللقاء.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العزيز.

0: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9. أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعة.
1: معكم في تقديمه عثمان الطاهري. مستهله من المغرب، حيث أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط، استقبل فاطمة الزهرة المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. علاقة بالانتخابات، قرر حزب الاستقلال إحالة مسألة مشاركته في الحكومة المقبلة على مجلسه الوطني المرتقب أن يعقد اجتماعا يوم السبت 3 أكتوبر المقبل لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية التداول في موقع الحزب خلال المرحلة السياسية الجديدة. وأعلنت اللجنة التنفيذية للحزب عقب اجتماع عقدته أمس برئاسة الأمين العام نزار بركة ارتياحها للنتائج التي حققها الاستقلال في الانتخابات التشريعية. في المقابل، سجل الحزب ما وصفه بأحداث وممارسات وخروقات شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر. إلى أخبار الشرق الأوسط اللحظة، حيث أفادت مصادر طبية في قطاع غزة المدمر بمقتل 5 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع منذ فجر اليوم. كما أصيب فلسطينيون بجروح خطيرة إثر قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. علاقة بالملف الفلسطيني، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة بأعمال الشغب العنيفة واعتداء مستوطنين على قوات الأمن في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال الليلة الماضية واليوم. في السياق، توزعت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وترافقت مع تحركات عنيفة شملت جنوب الضفة في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي والقدس المحيطة بالمسجد الأقصى وباب العمود وجالوت في محيط نابلس. دعا الحرس الثوري الإيراني الناخبين الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس إلى رفض سياسات الرئيس دونالد ترامب وقبول عرض التعايش السلمي حسب قوله. وزاد نفوذ الحرس الثوري وسلطته في إيران منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على طهران، وجاءت دعوته هذه في رسالة مفتوحة من 25 صفحة إلى الشعب الأمريكي. قال مسؤول أمريكي اليوم إن كيريل ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات بناءة مع مسؤولين أمريكيين حول انتهاء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك المبادرات المحتملة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة في فترة ما بعد الحرب. تشهد فرنسا اليوم يوما من الإضرابات والتظاهرات في القطاع العام للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل والخدمات، بالتزامن مع مسيرة منفصلة للإطفاء

من تحقيق الفوز على منتخب ليسوتو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في جنوب إفريقيا لحساب الجولة الثانية من التصفية المؤهلة لكأس الأمم لإفريقيا 2027. سجل لأسود الأطلس الثنائية كل من إبراهيم دياز وعز الدين أوناحي.

0: تسالي لك السولد في اكثر وقت محتاجه. مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب، السولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحولوا المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبي انجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الان.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: ميديا 16h 17h، l'autre match.

0: الاجتماعي والواتساب الليميتي فاشي تقاد الصوت غير 69 درهم الشهر باش تعيش دخول دراسي سخي. موعدنا في أقرب وكالة إنوي أو إنوي بلايما. إنوي سير بعيد.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من المغرب، حيث أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهر المنصوري منسقة القيادة الجمعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. هذا وازدادت المنصوري التي عينها العاهل المغربي رئيسة للحكومة في 3 يناير 1976 بمراكش، تقلدت منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى جانب عمدة مراكش، حاصلة على شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، وعلى دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبولي في فرنسا، والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. في المغرب دائما علاقة بالانتخابات، قرر حزب الاستقلال إحالة مسألة مشاركته في الحكومة المقبلة على مجلسه الوطني المرتقب أن يعقد اجتماعا يوم السبت 3 أكتوبر المقبل لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية والتداول في موقع الحزب خلال المرحلة السياسية الجديدة. في المقابل سجل الحزب ما وصفه بأحداث وممارسات وخروقات شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر. إلى أخبار الشرق الأوسط، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك مؤشرات على محاولة أعداء إسرائيل مهاجمتها قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر من دون تقديم مزيد من التفاصيل، ما أثار قلقا لدى المعارضة. وجاء هذا التحذير قبل وقت قصير من تهديد وزير الدفاع إسرائيل كاتس باستهداف قادة حركة حماس خارج قطاع غزة. في غزة أفادت مصادر طبية في القطاع بمقتل 5 فلسطينيين بينهم امرأة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من القطاع منذ فجر اليوم، كما أصيب فلسطيني بجروح خطيرة إثر قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شمال شرقية مدينة غزة. دعا الحرس الثوري الإيراني الناخبين الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس إلى رفض سياسات الرئيس دونالد ترامب وقبول عرض التعايش السلمي. وزاد نفوذ الحرس الثوري وسلطته في إيران منذ شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على الجمهورية الإسلامية، وجاءت دعوته هذه في رسالة مفتوحة من 25 صفحة إلى الشعب الأمريكي. في خبر آخر، قال مسؤول أمريكي اليوم إن كيريل ديمتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مباحثات بناءة مع مسؤولين أمريكيين حول إنهاء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك المبادرات المحتملة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة في فترة ما بعد الحرب. نقطة نهاية هذا الموجز. أحلى الأوقات، تجدونها دائما عبر ميديا. إلى اللقاء.
3: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، داس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون مجهزة بأغباك تاكتا في خلال واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامة اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهذه الحملة وتبدلوا الأغباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابل الرقم المجاني 3858 وعطينا النمو وتشاسي ديالك.

حصري على كل اشتراك فلافي بغ انوي 5 جي اي بوكس او ادار ابتداء من 249 درهم. عندكم فرصه للفوز بقزيمه شراء بقيمه 4000 درهم باش تدوزوا دخول مدرسي سخي. انوي سير بعيد.

مش في السواحل والمناطق القراب لهم اللي ما بين العريش واسفي بحال حتى في جنوب الخط تيندرارا طانطان. اما في النواحي الاخرى الحال مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا مع الشمس. الريح غادي يصوت شمالي ولا شمالي شرقي في غالب النواحي والقوه ديالو معتدله عامه. الرطوبه في الجو هابطه لقلب من 40% في جل المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحليه القليله فاش غادي تطلع لكثر شويه من 45%. الحراره وسط النهار في نفس المستوى ديال البارح ما بين 25 و28 درجه في ناحيه الريف، ما بين 25 و32 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 26 و33 درجه في اللوكوس، ما بين 27 و35 درجه في ناحيه عبده، ما بين 28 و32 درجه في دكاله، ما

0: تمام السادسة باستوديوهاتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغربية أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
1: مساء الخير أيمن. مساء الخير مستمعينا الكرام. وبداية النشرة المغربية من المغرب، حيث أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب العدالة لحزب الأصالة والمعاصرة، وعين رئيسة للحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري.
2: تشرفت باستقبال المولوي السامي، وتشرفت كذلك بتعيين من طرف صاحب الجلالة بتعييني كرئيسة حكومة. كانت كذلك هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة

فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب، فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصر الله. وكذلك بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا امرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن اللي دائما صاحب الجلالة آمن بالقدرات ديال المرأة المغربية. آمن

0: تنعرف كذلك بأن توجيهات سيدنا في هذا الاتجاه كانت واضحة باش إن شاء الله يكون عندنا مجتمع منسجم بجميع القوات الحية دياله.
1: ومن قانون الأعمال محمد إلى تدبير الشأن العام، ومن عمدة مدينة مراكش إلى قيادة

0: أبرز محطات مسيرتها السياسية والتنظيمية ومسؤولياتها التي تولتها وصولا إلى حضورها في المشهد السياسي الراهن، رفقة الزميل محفوظ لسالك.
1: احنا جايبين تقديرنا للمرحلة، جايبين مساهمتنا في المسار الديمقراطي ديالنا.
2: هي واحدة من أبرز الوجوه النسائية في السياسة المغربية، اكتسبت خبرة واسعة في العمل المحلي والبرلماني والحكومي على مدى أكثر من عقد. فاطمة الزهراء المنصوري رأت النور في مدينة مراكش، محامية متخصصة في القانون، درست بالجامعة المغربية قبل أن تتابع دراستها في فرنسا والولايات المتحدة في مجالات قانون الأعمال والشركات. بدأت المنصوري مسارها المهني كمحامية بهيئة المحامين بمراكش، وبعد سنوات التحقت بالحياة السياسية مع تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2000، وفي سنة 2009 انتخبت عمدة لمدينة مراكش لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب، في خطوة اعتبرت محطة مهمة في مسار مشاركة المرأة المغربية في تدبير الشأن المحلي، ثم عادت إلى منصب العمدة مجددا بعد انتخابات 2021. شغلت المنصور عضوية مجلس النواب لعدة سنوات قبل أن تعين في أكتوبر 2021 وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن حكومة عزيز خنوش. عززت موقعها بحزب الأصالة والمعاصرة في فبراير 2024 و2000.

0: بعدما ظل منصب رئاسة الحكومة حكرا على الرجال منذ إحداثه، وتكتسب هذه السابقة أهمية إضافية بالنظر إلى موقع رئيس الحكومة في المنظومة الدستورية باعتباره المسؤول عن تنفيذ البرنامج الحكومي وتنسيق عمل السلطة التنفيذية. وبذلك لا يقتصر تعيين فاطمة الزهراء المنصور على كونه تغييرا في شخص رئيس الحكومة، بل يشكل أيضا لحظة بارزة في تاريخ مشاركة المرأة المغربية في تدبير الشأن العام، وينقل حضورها في مواقع المسؤولية السياسية إلى أعلى مستوى داخل الجهاز التنفيذي. حول دلالات اختيار العاهل المغربي للمنصور كأول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب، استمع لتعليق كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية بالرباط، حاورها الزميل رضا كريفي.
1: منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله العرش، قطع المغرب مراحل متواصلة ومتتالية في تعزيز وضع المرأة وحقوقها وحضورها داخل المؤسسات. وطبعا انتقل هذا النقاش تدريجيا من تمكين المرأة من المشاركة إلى حضورها في مواقع المسؤولية، ثم إلى قدرتها على الوصول إلى أعلى مستويات صناعة القرار السياسي. اليوم نصل إلى لحظة سياسية

0: أسكن في الموعد ونجح في هز الشباك مانحا المنتخب المغربي أفضلية مستحقة قبل نهاية الشوط الأول. مع بداية النصف الثاني حاول منتخب لسوط العودة إلى المباراة بمحاولات محتشمة، لكن التغييرات التي أقدم عليها الناخب محمد وهبي عادت الحيوية والسرعة إلى الخط الأمامي بدخول حكيمي والزلزولي ورحيمي. وفي الدقيقة 81 جاء تأكيد سفيان رحيمي يصنع وعز الدين أناحي ينهي الهدف الثاني يضع حدا لطموحات منتخب لسوط. الفوز هو الثاني والعلامة الكاملة للمنتخب المغربي. نستمع إلى ردة فعل الناخب المغربي محمد وهبي في أعقاب هذا الانتصار.
1: نحن راضون عن رحلتنا إلى ليزوتو، وكانت هذه الزيارة الأولى بالنسبة لي على وجه الخصوص. أعتقد أننا سيطرنا على مجريات المباراة بالكامل، لكن كما أقول دائما نحن لا نتحدث كثيرا عن أرضية الملعب، ومع ذلك لا شك أن اللعب على أرضية من هذا النوع فرض علينا أن نكون دقيقين جدا من الناحية الفنية، سواء في التمرير أو في تناقل الكرة أو الاقتراب من مرمى المنافس. وقد صنعنا بعض الفرص وكانت لدينا العديد من الإمكانيات، لذلك يمكننا القول إن الأمور صارت بشكل جيد. نحن راضون.
0: انتصار جديد لأسود الأطلس وثلاث نقاط ثمينة ترفع رصيد المغرب إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى بعد فوز أول على الجابون بالنتيجة ذاتها. وفي إطار التصفيات الإفريقية دائما منتخب الجزائر تعادل خارج الديار أمام بوروندي بهدفين لمثلهما. منتخب مصر سحق جنوب السودان بخماسية نظيفة. نذكر بأن المنتخب التونسي نسور قرطاج يعانون حتى بعد المونديال يوم أمس بملعب الرادس. المنتخب التونسي

0: الشرقية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى.
1: مرحبا أهلا
0: وسهلا. أستاذ مصطفى، لنبدأ من لحظة التكليف نفسها، ماذا يعني دستوريا وسياسيا أن يعين الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وما الذي يبدأ من هذه اللحظة تحديدا؟
1: والله هو نحن أمام حدث غير مسبوق يعني في تاريخ المغرب بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيلها، لكن أهمية هذا التعيين في تقديري لا تقف عند رمزيته يعني، بل أيضا يعني حيث تم تفعيل الفصل 47 من الدستور، من دستور المملكة، دون الالتفات يعني إلى جنس الشخص أو صفته، وهذا في تقديري فيه انتقال من الإمكانية الدستورية إلى الممارسة السياسية.

0: 95 صوتا هي عدد مقاعد البرلمان.
1: نعم. هنا كيف يمكن أن تنعكس هذه التوازنات على توزيع الحقائب الوزارية؟ يعني من خلال أن على اعتبار أن هناك أحزاب وأغلبية برلمانية وتوازنات داخلية.
0: هذا يعني توزيع الحقائب سيكون من بين الإشكالات. يعني الخطوة الأولى يعني هي كيف ستفكر، كيف يعني ما هي الأغلبية التي تريد أن تستجمعها هذه رئيسة الحكومة؟ هل يعني ستبقي على الأغلبية السابقة؟ لأن حزب الأصل والمعاصرة والتجمع الوطني الأحرار وحزب الاستقلال يعني لديهم أغلبية مريحة 228 صوتا مقعدا عفوا، ولا ندري ما إذا كانت يعني رئيسة الحكومة ستقبل، أو ما إذا كان حتى التجمع الوطني الأحرار يعني يقبل أن يكون تحت سقف حكومة واحدة، والحال أن يعني قياديو الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني الأحرار تبادلوا خلال الحملة الانتخابية تبادلوا الضربات، بل إن منهم من قرر أنه لن يجلس تحت سقف حكومة واحدة، وإن كان يعني التصريحات بعد ظهور النتائج يعني تغيرت، ومنهم من صرح بأنه ليس هناك يعني خطوط حمراء كما صرحت رئيسة الحكومة، بمعنى أنها ستنفتح على كل الأحزاب الممكنة، ولكن أيضا حزب تجمع الوطن الأحرار الذي هو معنيه أساسا، هل سيقبل أن ينخرط؟ أم بالأحرى هل ستقبل يعني رئيسة الحكومة يعني أن تضم إليها حزب تجمع الوطن الأحرار؟ لأنه في حال يعني إعادة الأغلبية السابقة تشكيل الحكومة سنكون

0: الناخبين يعني سيكون من الصعوبة بمكان تنزيلها، وبالتالي ستصطدم بصعوبات جمة بالإضافة إلى المعارضة الشرسة التي ستتشكل على مستوى مجلس النواب، وهي مشكلة من حزب العدالة والتنمية ومن تحالف اليسار، وبالتالي يعني نحن نأمل خيرا بطبيعة الحال، لأن طالما أن لأول مرة ستكون عندنا رئيسة حكومة امرأة، نأمل أن يعني أن يكون هناك يعني نجاح لهذه السيدة في تدبير الحكومة، ويعني إعطاء خاصة وأن هذا التعيين يعني يسوق صورة يعني صورة يعني حداثية عن المغرب الذي يعني عين لأول مرة رئيسة حكومة، والذي لديه رئيسة حكومة، وهذا يعني ليس سهلا في محيط عربي وإفريقي محافظ.
1: صحيح صحيح.
0: هذا ينمو، هذا يشي، هذا يدل على التطور، مدى تطور النظام السياسي المغربي وانفتاحه يعني على ونحن نأمل يعني أن لا تصطدم، وإن كان الواقع للأسف الشديد يعني الواقع مر يعني.
1: يعني في طبعا في نفتح قوس هنا لأهمية ما تقول أستاذ مصطفى. ماذا عن العلاقة مع البرلمان؟ الحكومة المقبلة طبعا لن تكتفي بالحصول على ثقة مجلس النواب، بل ستواجه أغلبية، وهذا ما كنت تقوله، ومعارضة وأسئلة ورقابة. هل يمكن أن نتوقع علاقة مختلفة بين رئيسة الحكومة والمؤسسة التشريعية بحكم طبيعة هذه المرحلة؟
0: للأسف الشديد يعني، وحسب يعني التصريحات التي خرج بها والتي أدلى بها يعني أمناء الأحزاب وقيادي الأحزاب، أحزاب المفترض أن تكون في المعارضة ومنها حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر نفسه غير معني بأي تحالف وبأي مفاوضات عفوا من أجل تشكيل الحكومة. وهذا الحزب بالمناسبة يعني خرج يعني لديه 54 صوتا، بمعنى أنه يعني فريق قوي وشرس وله حسابات وحسابات مع حزب الأصالة والمعاصرة، وسيتربص به يعني، وسنلاحظ هذا على مستوى مجلس النواب. كذلك هناك أيضا تحالف اليسار الذي يعني لديه 8 يعني مقاعد، وهذا لأول مرة، وهذا لأول مرة بالإضافة إلى أحزاب اليسار الأخرى، بمعنى للأسف ربما أقول هذا لسوء حظ هذه السيدة الفاضلة، هذه السيدة التي هي رئيسة حكومة، يعني لسوء حظها أنها جاءت في وقت أو في زمن يعني سيكون عليها يعني سيكون دورها صعب جدا، ولا أدري شخصيا يعني
1: كمحامي
0: إلى أي حد يعني ستتوفق، ولكن يعني نأمل أن يعني أن لا نقول يعني أن يعني نأمل من هذه السيدة يعني أن تنفذ، أن تكون صارمة.
1: وهو رهان كبير بالنسبة لها دكتور سعيد، خصوصا في الحكومات عادة هناك شخصيات تمتلك حضورا سياسيا أو مؤسساتيا قويا، وبعض الوزراء قد يتحولون إلى مراكز ثقة

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. من صفوف الحركة الوطنية إلى مفاوضات الاستقلال ومن مسؤوليات الدولة إلى قيادة المعارضة، مسيرة سياسية عاصرت أبرز التحولات التي شهدها المغرب خلال القرن العشرين. إنه عبد الرحيم بوعبيد، أحد أبرز الوجوه السياسية المغربية، الذي جمع في مسيرته بين مقاومة الاستعمار والمشاركة في بناء الدولة ثم الانتقال إلى صفوف المعارضة. في هذه القصة نستعيد أبرز محطات مسيرة رجل ظل حاضرا في المشهد السياسي المغربي إلى أن رحل. قصة الرجل يرويها زميل سفيان أمنحوت.
2: في تاريخ المغرب الحديث قليلة هي الشخصيات التي عاشت مرحلة مقاومة الاستعمار ثم

إبراهيم بوعبيد في الرباط. رحل رجل عاش مرحلة متعاقبة من تاريخ المغرب، مقاوماً للاستعمار، مفاوضاً على الاستقلال، ومسؤولاً في الدولة، ثم وجهاً بارزاً في السياسة. ومن بين كل هذه المحطات بقي اسم عبد الرحيم بوعبيد مرتبطاً بأحد أبرز الفصول في التاريخ السياسي للمغرب المعاصر.

صباحا شمال خط تندرارة أسفي ومشمسا بعد الزوال على السواحل بين العرائش وأسفي وجنوب تندرارة طنطان، ودرجات الحرارة تتراوح بين 33 و 35 في مراكش وفاس ووجدة والعيون، وبين 26 و 31 في باقي الحواضر كأجادير والرباط الدار البيضاء طنجة وراشدية، في حين تسجل المرتفعات والمناطق الشمالية طقسا غائما جزئيا وأكثر اعتدالا، تتصدره شفشاون ب 20 درجة وإفران ب 25 درجة. في إفريقيا يسود طقس مشمس وحار في الخرطوم ب 40 درجة وانجامينا وباماكو مع أجواء مشمسة إلى غائمة جزئيا تتراوح بين 27 و 34 في القاهرة تونس الجزائر العاصمة نواكشوط داكار إضافة إلى الرباط، وفي المقابل تشهد طرابلس لاغوس جوهانسبورغ الدرجات الحرارة الأبرد ب 13 درجة بينما تتساقط أمطار متفرقة في بانجي ودار السلام. في العالم العربي يسود طقس شديد الحرارة ومستقر في مكة ودبي ب 39 درجة، بغداد 35 درجة، دمشق 28 درجة، بينما تشهد بيروت عواصف رعدية ب 27 درجة. السابعة ب

0: من أبرز الوجوه النسائية في المشهد السياسي المغربي الحديث. في النشرة بورتريه عن أبرز محطات حياة المسؤولة الحكومية الجديدة. تعيين فاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة يحظى باهتمام واسع في الشارع المغربي باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب وسط ترقب الأولويات المرحلة المقبلة وتحدياتها الاقتصادية والاجتماعية. أكثر من 100 مستوطن يهاجمون قرية جالو جنوبي نابلس ويعتدون على الممتلكات الفلسطينية ويقطعون الطرق وسط تصاعد التوتر والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة.
1: مستهل نشرة السابعة إذن محمد من المغرب، حيث أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها رئيسة للحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
0: رئيسة الحكومة المعينة أيمن ينتظرها جدول أعمال حافل كما جاء على لسانها. لنستمع.
2: هذا الاستقبال فرصة باش نتلقى من طرف صاحب الجلالة نصره الله توجيهات سامية لتدبير المرحلة المقبلة. فالعمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات المواطنات والمواطنين. وحنا واعون كل الواعي بأن هذه الفترة ستكون فترة مهمة وفيها انتظارات كبيرة من طرف المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب. فلذلك غنجو ببرنامج اللي غادي يقترح حلول حقيقية واقعية للمواطنات والمواطنين كما بغاه صاحب الجلالة نصر الله.
0: ومن قانون الأعمال إلى تدبير الشأن العام، ومن عمدة مدينة مراكش إلى قيادة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ركمت فاطمة الزهراء المنصوري في عقدها الخامس، إضافة إلى نشأتها في بيت خبير مرتكزات الإدارة الترابية والدبلوماسية، ركمت مسارا سياسيا جعلها واحدة من أبرز الوجوه النسائية في المشهد السياسي المغربي الحديث.
1: وفي هذا البورتري مستمعينا نتوقف عند أبرز محطات مسيرتها السياسية والتنظيمية ومسؤولياتها التي تتولاها، وصولا إلى حضورها في المشهد السياسي الراهن، رفقة الزميل محفوظ ولد السالك.
3: إحنا جايبين تقديرنا للمرحلة، جايبين مساهمتنا في المسار الديمقراطي ديالنا.
4: هي واحدة من أبرز الوجوه النسائية في السياسة المغربية، اكتسبت خبرة واسعة في العمل المحلي والبرلماني والحكومي على مدى أكثر من عقد. فاطمة الزهراء المنصوري رأت النور في مدينة مراكش، محامية متخصصة في القانون، درست بالجامعة المغربية قبل أن تتابع دراستها في فرنسا والولايات المتحدة في مجالات قانون الأعمال والشركات. بدأت المنصوري مسارها المهني كمحامية بهيئة المحامين بمراكش، وبعد سنوات التحقت بالحياة السياسية مع تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2000، وفي سنة 2009 انتخبت عمدة لمدينة مراكش لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب، في خطوة اعتبرت محطة مهمة في مسار مشاركة المرأة المغربية في تدبير الشأن المحلي، ثم عادت إلى منصب العمدة مجددا بعد انتخابات 2021. شغلت المنصور عضوية مجلس النواب لعدة سنوات قبل أن تعين في أكتوبر 2021 وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن حكومة عزيز خنوش. عززت موقعها بحزب الأصالة والمعاصرة في فبراير 2024 بتوليها منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب.
5: إن المواطن تنعيش معه تنواكبه.
4: تميل المنصوري إلى خطاب أقل صخباً وتتكئ على تجربة ثرية من العمل في المؤسسات المحلية والوطنية.
3: وحزبنا كذلك بتجربته في المعارضة وبتجربته في الأغلبية.
1: سجل الرأي العام في العاصمة الرباط تفاعلا إيجابيا مع تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة المغربية الجديدة، في خطوة حظيت باهتمام واسع لكونها تمثل سابقة في تاريخ الحكومات المغربية باعتبارها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة.
0: ردود الفعل المتداولة في الشارع المغربي أيمن عكست اهتماما بهذا التطور مع ترقب لما ستشهده المرحلة المقبلة من أولويات حكومية وما ستطرحه من تحديات على مستوى تدبير الملفات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستجابة لانتظارات المواطنين. مراسل ميديان بالعاصمة الرباط عادل الزبيري نزل إلى الشارع واستقى الأراء التالية ضمن هذا الريبورتاج.
6: ارتياح في العاصمة الرباط بعد تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات التشريعية.
7: حدث كبير بصراحة لأن تعيين مرأة لأول مرة في المغرب كيحيد ديك الصفة ديال الذكورية على رئاسة الحكومة.
8: الفخر ديالنا أننا تم تعيين رئيسة الحكومة امرأة، فهذا يعني دليل على مغرب ديال التغيير، مغرب ديال المقاربة التشاركية.
6: انقلب الساحة البيضاء في شارع محمد الخامس في العاصمة الرباط يربط عماد شنيول 29 عاما

0: الباحث في العلوم القانونية في سلك الدكتوراه بين تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء كأول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب وبين تفعيل الفصل 47 من الدستور.
1: بما أن فاطمة الزهراء منصور هي منسقة للحزب فكان من المنتظر التعيين ديالها كأول رئيسة الحكومة في المملكة المغربية. أيضا أنها كانت دخلت للتاريخ ديال المغرب من قبل كأول عمدة تنتخب وهي عمدة مدينة مراكش.
0: من المرتقب أن تتجه الأنظار إلى مقر حزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في العاصمة الرباط، حيث من المرتقب أن تبدأ المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية لتشكيل تحالف حزبي للحكومة المغربية المقبلة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: وجهتنا في السابعة الشرق الأوسط وتحديدا الضفة الغربية المحتلة، حيث هاجم أكثر من 100 مستوطن قرية جلود جنوبية نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال ساعات الليل في حادث تخللته أعمال عنف وإحراق لممتلكات فلسطينية وقطع للطرق. يأتي الهجوم في سياق توتر متواصل تشهده مناطق مختلفة من الضفة الغربية مع تكرار الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتوازي، مع تصاعد للاحتكاك بين المستوطنين والقوات الإسرائيلية من جهة والفلسطينيين من جهة أخرى. مزيد من التفاصيل في ورقة مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
3: في اليوم الرابع من عيد العرش اليهودي اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية، حيث أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في باحات المسجد المبارك. هذه الاقتحامات التي طالت أيضا بالمئات المسجد الإبراهيمي في الخليل تحاول من خلالها إسرائيل تثبيت روايتها بشأن هذه الأماكن المقدسة للمسلمين، كما يقول أستاذ الدراسات الإسرائيلية محمد هلسي.
4: المسجد الأقصى هنالك مسألتان تحكمان السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق فيه، أولا الجانب الدين العقدي قصة الهيكل، وهنالك الجانب المرتبط بكون المسجد الأقصى واحدة من ركائز ومحاور الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، بمعنى كسر سقف أكثر المسائل حرمة لدى العرب والمسلمين.
3: المستوطنون لم يتوقفوا عند أداء طقوسهم التلمودية في المسجدين الأقصى والإبراهيمية، وإنما أدوا أيضا طقوسا مماثلة عند عين جيرود قرب بيتونيا غرب رام الله، كما نفذوا هجمات على الفلسطينيين في كل من المغير شرق رام الله وفي قرية جلود قرب نابلس شمال الضفة الغربية التي أحرقوا فيها منزلين يعودان لعائلة الطباسي. كانت المحكمة الإسرائيلية حكمت بإخلاء المستوطنين منهما، أحد أبناء عائلة الطباسي علاء الطباسي.
5: مش أقل من 200 مستوطن غير عديك عن اللي بكوا موجودين عنا عند البيوت، إنه نفذوا هجوم على البلد في خلال الحدث في البيوت عنا هناك مشان يشتتوا في نفس الوقت مشان يشتتوا الجيش.
3: هذا الجيش واصل إغلاق الضفة الغربية وحبس الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات. لميديا ماجد سعيد رام الله.
2: ومن الضفة الغربية المحتلة ننتقل إلى الجارة الشمالية للمملكة، حيث أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم عن حزمة من التدابير الرامية لمواجهة أزمة السكن، من بينها تعليق عمليات الإفراغ إلى غاية سنة 2030 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار. هذه التدابير التي جاءت ثمرة مفاوضات داخل الائتلاف الحكومي تندرج ضمن نصين يتعين عرضهما على البرلمان، كما ينص هذا الإجراء على منع صناديق الاستثمار المعروفة باسم الصناديق الانتهازية من اقتناء مساكن، فضلا عن تأطير الإيجارات الموسمية وتأجير الغرف. مراسل ميديا في مدريد محمد المدن تابع الموضوع وأعد الورقة التالية.
6: أقر مجلس الوزراء الإسباني الثلاثاء مرسومين بقانون لتعزيز حماية المستأجرين من الفئات الهشة وتمديد الحماية من الإخلاء القسري حتى عام 2030 وتجديد عقود الإيجار لمدة عامين إضافيين للعقود التي تنتهي قبل 31 من دجنبر 2028، كما تشمل التدابير تنظيم الإيجارات الموسمية وتأجير الغرف وحظر شراء المساكن من قبل الصناديق الاستثمارية العقارية حتى عام 2028. وتأتي هذه الإجراءات عقب تعقب قضية إخلاء ماري كارمن أباسكال البالغة من العمر 87 عاما. وفيما لم يؤكد حزب بوديموس دعمه معترضا على تقسيم التدابير إلى مرسومين، يطالب حزب جنس بضمانات أكبر لحماية صغار الملاك، كما يعارض الحزب الشعبي الحزمة الحكومية. ودعت وزيرة الإسكان إيسابيل رودريغيز الكتل البرلمانية إلى التحلي بالمسؤولية.
7: يعد هذا الاتفاق ذا أهمية اجتماعية بالغة، فهو يمثل القضية الرئيسية للإسبانيات والإسبان، فضلا عن أهميته السياسية الكبيرة، إذ يعيد بناء أغلبية برلمانية تسعى إلى خدمة الأغلبية الاجتماعية في بلادنا، وتعد هذه الدورة التشريعية معقدة.
6: في حين دافع تحالف سومار عن الاتفاق رغم إقراره بالتنازل عن بعض مقترحاته لتسهيل المصادقة عليه. وستطرح مسألة التجديد التلقائي لعقود الإيجار في مرسوم وسط غموض شأن الأصوات المؤيدة له. وفي تطور موازن، وافقت ماري كارمن على العودة إلى شقتها في مدريد بعد خروجها من المستشفى مقابل إيجار شهري يبلغ نحو 500 يورو، بعدما طالبتها شركة المالكة سابقا بمبلغ وصل إلى 1650 يورو. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
2: ومن إسبانيا مستمعينا الكرام، ننهي عرض السابعة. الكلمة تعود مباشرة إليك أيمن.
8: شكرا لك زميل محمد بن عبو. مواصلون معكم مستمعينا الكرام باقي فقراتنا ومواعيدنا المختلفة والمتعددة. واللحظة نتوقف مع فقرة للحديث بقية. قامت الدنيا ولم تقعد في فرنسا بعد اتهام الكاتب الكندي من أصل هايتي ثيليسون أوريليان باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابه روايته ستسا وموغيغ التي بلغت القائمتين النهائيتين لجائزتي غونكور ورونودو. ويتساءل الزميل شكري البكري في ركن الأسبوعي للحديث بقية، لماذا لا تحظى برامج رصد السرقات الأدبية بالاهتمام نفسه في مشهدنا العربي أدبيا وجامعيا؟ للحديث بقية مع الزميل شكري البكري.
9: حديثنا اليوم عن الذكاء الاصطناعي والانتحال، أو النحل الذي يسرق عسل ملكة غير ملكته. والمناسبة الجدل الذي اندلع الأسبوع الماضي حول رواية كان ذلك أو الموت ستسا وموغيغ للروائي الكندي من أصول هايتية ثيليسون أوريليان، حيث أعلنت أكاديمية غونكور المرموقة سحب الرواية من قائمتها الطويلة على خلفية اتهامات بالسرقة الأدبية واستخدام الذكاء الاصطناعي. فأما الرواية وهي أول رواية لصاحبها فقد صدرت في مارس الماضي عن دار نشر كندية، ثم أعادت نشرها دار غراسي الفرنسية المرموقة في شهر أغسطس. ثم فازت الرواية بجائزة فناك وجائزة ميدوزا، ثم بلغت القوائم النهائية للجائزتين المرموقتين غونكور ورونودو اللتين من المقرر الإعلان عن الفائزين بهما خلال الأيام والأسابيع المقبلة. كان ذلك أو الموت رواية تحكي قصة أستاذ الاجتماعيات الذي يضطر لمغادرة بلده هايتي بعد تفاقم عنف العصابات، فيهاجر سرا إلى كندا عبر دول عدة ومخاطر جمة، لتتشكل حبكة الرواية من تيمات الرحيل والمنفى واللجوء والعنصرية والأمل في غد جديد. وصف الناشر الكندي الرواية بأنها الأكثر مبيعا في تاريخه منذ 60 عاما، ومن المقرر أن تترجم إلى نحو 20 لغة. وأما الروائي ثيليسون أوريليان فقد ولد في هايتي عام 1988 وهاجر إلى كندا عام 2010، حيث حظيت مقالاته الأدبية بحبور في صفحات الإعلام الكندي والفرنسي إلى أن اندلعت هذه القنبلة. ومصدر القنبلة مجموعة إلكترونية مجهولة اتهمت الروائية بالسرقة الأدبية بعدما أخضعت مقاطع مختلفة من الرواية لبرنامج بانغرام المختص في رصد النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي. فرصد البرنامج نسبة 100% في احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي لدى كتابة هذه الرواية. قال البعض إنها نزعة عنصرية ضد كاتب ملون كما يسمونه، لكنه دفاع باطل، بما أن كتابا ملونين كثيرين لم يتعرضوا لمثل هذا الاتهام، فيما ذهب آخرون إلى أنها حملة ممنهجة لمزيد من التسويق للرواية التي باعت أكثر من 60,000 نسخة في أقل من شهرين. وسط هذا الجدل انحاز الملحق الثقافي لجريدة لو فيغارو اليمينية إلى اتهامات السرقة، وتبعتها في ذلك منابر أخرى، فيما تصدت للاتهامات جريدتا لو موند والليبراسيون وتبعتهما منابر أخرى. وأوضح أوريليان بأن المسودة الأولى من الرواية تعود إلى العام 2019، أي قبل الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. والسؤال سؤالان: لماذا عدمنا نحن هنا مثل هذا الجدل الثقافي؟ ثم لماذا أصبحت تقنية النسخ واللصق من كرياتنا البيضاء والحمراء وعاداتنا السرية التي باتت معلنة دون رقيب أو حسيب؟ والأدهى أننا نتهم أطارحنا الجامعية بالسرقة والانتحال، وكأننا نتهم سارق حفنة كوكو، ولا أحد يحاسب أحدا عن هذا الجرم المقترف في حق أجيالنا غدا. لا يهمني في الحقيقة ثاليسون أوريليان، ولا يهمني إن كان الدافع عنصريا في اتهامه عن حق أو باطل، ولا يهمني حتى إن كانت أعمالنا الأدبية منتحلة ومولدة اصطناعيا. ما يهمني حقا هو أطاريحنا الجامعية. وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
8: نرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا. والتفاعل الآن سيد الموقف مع الفقرة الموالية، مساء الرياضة مع الزميل وديع أحتي.
10: مساء الأنوار أيمن، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
8: الحديث طاغي وديع حول تصفيات كأس إفريقيا أو كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. المنتخب الوطني المغربي يوقع فوزه الثاني تواليا بعد فوزه على منتخب ليسوتو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة بلومفونتين في جنوب إفريقيا.
10: نطقها بشكل جيد بلومفونتين أكيد. وبالتالي أيمن الأحمد أيضا في الكواليس كان قد توقع فوز المنتخب المغربي بهدفين نظيفين، والنتيجة جاءت بطبيعة الحال بهدفين نظيفين. أيمن، وصل إذن المنتخب المغربي مساره المميز في تصفية كأس أمم إفريقيا 2027، فمنذ صفرة البداية كان الضغط المغربي واضحا والاستحواذ حاضرا بحثا عن هدف يفتح الطريق نحو الانتصار. محاولات أناحي والخنوس والعناوي اصطدمت بتكتل دفاعي من ليسوتو بشكل محكم. محمد وهبي غير الكثير مقارنة في التشكيلة الأساسية التي دخلت أمام الجابون في الجولة الافتتاحية. الفرج جاء في الدقيقة 45 عبر إبراهيم دياز الذي منح التقدم للمنتخب المغربي. مع بداية النصف الثاني حاول المنتخب المغربي إضافة أهداف أخرى، خاصة بعد دخول كل من حكيمي والزلزولي ورحيمي. في الدقيقة 81 جاء التأكيد، سفيان رحيمي يصنع بشكل رائع، وعز الدين أناحي ينهي بعدما أهدر تقريبا نفس الفرصة في الشوط الأول، والهدف الثاني يضع حدا لطموحات منتخب ليسوتو. انتصار جديد لأسود الأطلس، 3 نقاط ثمينة ترفع رصيد المغرب إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بعد فوز أول على الجابون بالنتيجة ذاتها. لحساب هذه المجموعة تتواصل في هذه الأثناء إذن مباراة الجابون والنيجر، نلعب الدقيقة 20. دائما التعادل السلبي بين الجانبين. العلامة الكاملة بالنسبة لأسود الأطلس في هذا الاختبار خارج الديار هو الأول بعد المونديال، نتحدث عن خارج الديار بعدما استقبل

0: بي في أول ردة فعل له بعد هذا الانتصار أمام ليسوتو.
1: نحن راضون عن رحلتنا إلى ليسوتو، وكانت هذه الزيارة الأولى بالنسبة لي على وجه الخصوص. أعتقد أننا سيطرنا على مجريات المباراة بالكامل، لكن كما أقول دائما نحن لا نتحدث كثيرا عن أرضية الملعب، ومع ذلك لا شك أن اللعب على أرضية من هذا النوع فرض علينا أن نكون دقيقين جدا من الناحية الفنية، سواء في التمرير أو في تناقل الكرة أو الاقتراب من مرمى المنافس. وقد صنعنا بعض الفرص وكانت لدينا العديد من الإمكانيات. أعتقد أننا بحاجة إلى تحسين بعض الأمور، لكنني أرى أننا قمنا بعمل جيد إلى حد كبير. واجهنا فريقا يتمركز في كتلة دفاعية متماسكة جدا وفي ظروف لم تكن مثالية، لذلك يمكننا القول إن الأمور صارت بشكل جيد. نحن راضون.
0: محمد وهبي الناخب المغربي من الأسماء الثابتة في تشكيلة المنتخب المغربي سواء في الجابون أمام ليسوتو صوته في المونديال. شخص واحد لا يتغير في حراسة المرمى هو ياسين بونو، حارس عرين المنتخب المغربي الذي تألق بشكل لافت خصوصا في مباراة الجابون اليوم. لم يختبر كثيرا في ظل تواضع منتخب ليسوتو وعدم نجاح المنتخب الخصم في صناعة فرص سانحة للتسجيل. ماذا قال ياسين بونو بعد الفوز على ليسوتو؟ نستمع إليه.
2: اوكي ميسي، يعني تعاملنا مع المباراة بشكل جيد، لاعبين يعني داروا مباراة كبيرة الحمد لله، ما كانتش مباراة سهلة، واخا الخصم يعني ما كانش في المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن كما كتعرف هنا في الميدان ديالو ديما كتكون مباراة صعبة، وبالاخص أرضية الملعب حتى هي ما كتعاونش، ولكن صراحة اللاعبين لعبوا بواحد التركيز كبير.

0: لمنتخب غانا، حيث هناك مشاكل تخص مستحقات لاعبي المنتخب الغاني. نتحدث عن المستحقات المالية، إلى حدود الساعة لا وجود لأي بلاغ رسمي بهذا الموضوع، على اعتبار أن المباراة مبرمجة يوم الأحد المقبل بالملعب الكبير بمدينة طنجة. نتحدث عن مباراة ودية، لكن إلى حدود الساعة كل التقارير والمصادر تتحدث عن إمكانية إلغاء هذه المباراة الودية، والجامعة ستبحث من دون شك عن بديل لإجراء هذه المباراة الودية. أيمن،
1: نبقى دائما مع المنتخبات المغربية ودية، ولكن هذه المرة مع منتخب أقل من 20 سنة الذي أنهى تحضيراته تأهبا لملاقاة الجزائر غدا في ثاني مبارياته في بطولة شمال إفريقيا لهذه الفئة.
0: بالفعل منتخب الشباب، الكل يتذكر هذا المنتخب الذي صنع المعجزة في الشيلي وتتويجه بكأس العالم الأخيرة لهذه الفئة. صحيح أن العديد من الأسماء تغيرت، خصوصا الأسماء التي أحرزت المونديال. اليوم نجدها في المنتخب الأول ونجدها في المنتخب الأولمبي بشكل كبير. بطولة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لنهاية كأس إفريقيا 2027، المنتخب المغربي أجرى آخر حصة تدريبية له اليوم في الأراضي المصرية، ومن أجل التحضير للمباراة المرتقبة غدا أمام منتخب الجزائر، علما بأن المنتخب المغربي دشن رحلة التصفيات في الجولة الماضية أمام تونس بالتعادل السلبي. نذكر بأن المنتخبين اللذين سيحتلان المركزين الأول والثاني في الترتيب النهائي لهذه البطولة سيضمنان التأهل لنهاية كأس إفريقيا لأقل من 20 عام 2027. اسم عرفتموه في منتخب أقل من 17 سنة اليوم هو مع منتخب الشباب زياد باها، يتحدث عن التحضيرات للديربي أمام الجزائر يوم غد.
2: نستعد لهذه المباراة بطموح كبير كما هو الحال بالنسبة لجميع المباريات، ونأمل في تحقيق الفوز من أجل حصد النقاط الثلاث والتمكن

0: واحد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم في إطار استعداداته لتصفية الإفريقية المؤهلة إلى كان الكرة الشاطئية. وسيخوض المنتخب المغربي بقيادة المدرب ماركو أوكتافيو مباراة ودية ثانية أمام فاسكو دي غاما غدا الأربعاء قبل مواجهة فريق سانتوس وفلامينغو. نذكر المنتخب المغربي سيواجه نظيره الليبي في مباراتي ذهاب وإياب من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها بالسنغال هذا العام. نواصل الحديث دائما عن كرة القدم لكن هذه المرة بعيدا عن المعترك المغربي والمغاربي ونتحول إلى جديد اللاعبين الدوليين حيث تحولت مخاوف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى واقع مؤلم إذ شعر نجمه البرازيلي رافينيا بانزعاج عضلي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضد أستراليا في لقاء ودي بينهما اليوم. وغادر رافينيا الملعب مع بداية الشوط الثاني للمباراة ما شكل ضربة مقلقة لنادي الكاتالوني الذي كان يخشى تعرض نجمه للإصابة خلال فترة التوقف الدولية الحالية. ووفقا لشبكة جلوبال برازيلي يشعر رافينيا بانزعاج طفيف مما دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتغييره في انتظار الفحوصات الطبية التي من دون شك بحسب العديد من التقارير الصحفية الإسبانية لن تخرج عن غياب قد يصل إلى أسبوع أو 10 أيام. أيمن،
1: كنا سنتحول إلى القارة العجوز لكننا سنبقى فيها وديع، ولكن هذه المرة في رحاب دوري الأمم الأوروبية حيث الإثارة والندية متواصلة وديع.
0: بالفعل متواصلة لحساب الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. قمة اليوم جمعت أو تجمع في هذه الأثناء بين إسبانيا وكرواتيا. نلعب الدقيقة 41 تقدم إسبانيا على كرواتيا بهدفين مقابل هدف.

0: ميدي 1 حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: وحصاد اليوم مستمر معكم إلى حدود الساعة 8 اللحظة. نرحل إلى باريس في فقرة ميدي 1 روبورتاج. بين سندان الضغوط الجيوسياسية الدولية التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع ومطرقة الاحتقان الاجتماعي والسياسي في فرنسا، تجد الحكومة نفسها أمام أزمة تتفاقم كلما ارتفعت أسعار الوقود في المحطات. وتؤكد السلطة التنفيذية أنها تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في وقت تنتقدها المعارضة، بينما تتزايد المخاوف من رد فعل الشارع في ظل بقاء ذاكرة حراك السترات الصفراء حاضرة في المجتمع الفرنسي. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في باريس علي الشقوري.
2: أزمة طاقة جديدة وكبيرة تعيش على إقاعها فرنسا، سيمتها ارتفاع مذهل في

0: أسعار الوقود في المحطات أواخر شهر شتنبر اقترب سعر لتر البنزين الواحد بشكل خطير من الحاجز الرمزي البالغ 3 يورو، مما يجدد المخاوف الشديدة بشأن القوة الشرائية للأسر، ولا سيما تلك التي تعتمد على سيارتها في الذهاب إلى العمل.
1: توقفوا عن عطائنا هذا الفتات، ما نريده نحن وتجميد سعر الوقود عند يورو فاصل 50، وهذا أمر ممكن تماما.
2: مع ارتفاع الأسعار تتراجع قدرتنا الشرائية. أعتقد أن الخيار

0: الأمثل لنا جميعا هو تنظيم مظاهرة
1: أمام إلحاح هذا الوضع. وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا متلفزا للفرنسيين لتوضيح استراتيجية السلطة التنفيذية. رفض رئيس الدولة بشدة فكرة التجميد الشامل للأسعار أو لهوامش ربح شركات التكرير، وهو إجراء طالبت به بإصرار عدة أحزاب معارضة مثل حزب فرنسا الأبية. تعزو الحكومة هذا الارتفاع في الأسعار بالدرجة الأولى إلى التوترات الجيوسياسية الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التأثير المباشر للحرب في أوكرانيا والتهديد الروسي وعدم الاستقرار المتزايد عبر العالم. إيمانويل ماكرون:
2: لقد التقيت أيضا بالعديد من موردين لضمان تأمين الكميات التي نحتاجها، لذلك يمكنني القول إننا وبحلول نهاية العام قد هيأنا لأنفسنا الظروف لتوفير ما نحتاجه من الديزل والغاز ووقود التدفئة. نعم، هذا أمر مؤكد.
1: في الوقت الراهن تفضل السلطة التنفيذية نهجا يهدف إلى التدخل الاستباقي في الأسعار بالتشاور مع الموزعين، ومع ذلك لم يستبعد إيمانويل ماكرون اللجوء إلى خفض الضرائب على الوقود إذا طال أمد الأزمة، غير أن هذا الخيار يظل صعبا، فإذا كان خفض الضرائب سيخفف العبء بسرعة كبيرة عن سائق السيارات فإنه سيقلص الإيرادات العامة بشكل كبير.

0: النظر في المسألة، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن ذلك سيكلف مليارا في الشهر، ومن البديهي أن هذا سيؤدي إلى تضخم الدين، مما سيحتم على دافع الضرائب تحمل التكلفة.
1: يطوي هذا الارتفاع في أسعار المحروقات أعلى مخاطر كبرى على مستوى التماسك الاجتماعي، فالانفجار في ميزانية التنقل يغذي الغضب الشعبي وتتزايد الانتقادات، مما يعيد إلى الأذهان البدايات الأولى لحركة السترة الصفراء. وتجد المعارضة اليسارية في هذه الوضعية فرصة للمطالبة بفرض رقابة صارمة على أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مقترنة بزيادة الحد الأدنى للأجور للتعويض عن صدمة التضخم. مانيال باوباغ القيادي في حزب فرنسا الليبية:
2: لدي انطباع بأن رئيس الجمهورية لا يدرك حق المستوى المعاناة الاجتماعية التي تعيشها البلاد اليوم، فهو يخبرنا بأن الوضع سيطول وأن أسعار الوقود ستستمر في الارتفاع لعدة أسابيع أو أشهر قادمة، ولكنه في الواقع يرفض اتخاذ تدابير حقيقية وفعالة من شأنها تحسين الأوضاع بشكل سريع.
1: بات خطر نشوب أزمة اجتماعية جديدة في البلاد في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ملموسا، فالعجز الهيكلي لفرنسا عن السيطرة على أسعار النفط العالمية والطرق البحرية يجعل المواطنين عرضة للصدمات الخارجية، وسيتمثل التحدي الذي يواجه الحكومة في إيجاد توازن عاجل وهش، التخفيف من الصدمة المالية الفورية للسكان دون مفاقمة ديون الدولة، مع تجنب اندلاع موجة غضب جديدة في الشارع بأي ثمن. علي شقوري من باريس لمدينة.

نرحب بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يواجه العالم اليوم شلالا متدفقا من النفايات البلاستيكية يقارب 400 مليون طن سنويا، نصفها صنع ليموت في لحظات ويتحول فورا إلى سلة المهملات. ولأن المدن

تركز السكان والاستهلاك والنشاط الاقتصادي أصبحت في قلب أزمة التلوث البلاستيكي. المشكلة لا تتوقف عند حجم النفايات، فمعظم أنواع البلاستيك لا تتحلل بشكل كامل، وإنما تتفتت إلى جزيئات أصغر فأصغر، من بينها الميكروبلاستيك الذي يمكن أن يصل إلى البيئة والمياه والغذاء، بل وقد يدخل جسم الإنسان عبر الاستنشاق أو الابتلاع. وتزداد خطورة الأزمة عندما تصل هذه النفايات إلى الأنهار والبحار والمحيطات، فتؤثر في الحياة البحرية والأنظمة البيئية، وتساهم أيضاً في الانبعاثات المرتبطة بإنتاج البلاستيك والتخلص منه. لهذا لم تعد مواجهة البلاستيك مجرد قضية نظافة أو تدبير للنفايات، بل أصبحت جزءاً من النقاش العالمي حول الاقتصاد الدائري، أي الانتقال من نموذج ننتج فيه ونستهلك ثم نرمي إلى نموذج يعيد الاستخدام والتدوير ويقلل النفايات من الأصل. وفي مارس 2022 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تاريخياً لإعداد صك دولي ملزم قانوناً لإنهاء التلوث البلاستيكي، لكن الوصول إلى اتفاق عالمي ليس سهلاً، خصوصاً مع اختلاف المصالح والقدرات بين الدول. وفي النهاية تبدو المدن في مقدمة هذه المعركة، فكلما ارتفع الاستهلاك ارتفعت النفايات، وكلما تأخر الانتقال إلى اقتصاد دائري بقي البلاستيك حاضرا في الشوارع والمياه والتربة وربما داخل أجسامنا أيضاً.

تمام 8:00 باستوديوهاتنا بميديا. إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. مستهل هذا الموعد الإخباري من المغرب، حيث أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط السيدة فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها رئيسة للحكومة بمقتضى الفصل 47 من الدستور، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. تمت اليوم إعادة انتخاب المغرب في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر بالإجماع لرئاسة مجموعة السفراء الفرنكوفونيين بجنيف برسم الفتح

وذلك في أعقاب هجوم عنيف شنه أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي على قرية جالود الواقع جنوب نابلس. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة واشنطن تطالب بفتح تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية صارمة بحق المسؤولين عن الهجوم.

0: وجاء الاعتداء المتطرف تزامنا مع محاولة عائلة الطوباسي الفلسطينية العودة إلى منزليها اللذين هجرت منهما قسرا قبل شهرين، وذلك بموجب قرار قضائي صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية. وفور وصول العائلة برفقة قوة حماية من الجيش الإسرائيلي اقتحم المستوطنون القرية وأغلقوا الطرق ورشقوا القوات بالحجارة، ما أدى لإصابة 3 عناصر إسرائيليين قبل أن يضرموا النار في منزل العائلة ومركباتها مخلفين دمارا واسعا ما حال دون إتمام مهمة إعادة العائلة إلى موطنها. أعلنت حركة حماس اليوم مقتل القيادي في كتائب القسام عز الدين البيك في غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، وقد كان أحد المشرفين على هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل. وأفاد الدفاع المدني بأن 5 أشخاص آخرين قضوا بنيران إسرائيلية في القطاع. أعلنت السلطات السورية إحباط مخطط تخريبي في منطقة حوض اليرموك بمحافظة درعا جنوب البلاد المحاذية للجولان السوري المحتل، عقب عملية أمنية استباقية قادها جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. وكشف بيان أمني رسمي أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني مكونة من 3 أشخاص. وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن الرصد الدقيق أسهم في إحباط محاولة الخلية لتجهيز منصات إطلاق صواريخ كانت معدة لتنفيذ اعتداءات تستهدف زعزعة الاستقرار في الجنوب، مؤكدة أنه تم تفكيك تلك المنصات بالكامل وإحالة الموقوفين 3 للتحقيق. وفي المقابل تلتزم قيادة حزب الله الصمت حيال هذه الاتهامات بعد أن سبق ونفت مرارا وجود أي نشاط عسكري لعناصرها داخل الأراضي السورية. 8:04 بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعين الكرام في كل مكان ننهي مواد الحصاد، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وإلى حصاد الغد بحول الله.
1: ميديا نوفيل بيست.
2: Attirer les talents, donner envie de rejoindre une entreprise, mettre en avant sa culture, ses valeurs, ses perspectives. Depuis plusieurs années, les entreprises travaillent leur marque employeur. Mais le monde du travail change, les candidats sont mieux informés, les salariés expriment davantage leurs attentes et l'expérience vécue à l'intérieur de l'entreprise devient aussi importante que l'image qu'elle projette à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'une marque employeur aujourd'hui? Quelle différence avec la promesse employeur? Pourquoi cette promesse devient-elle si importante et que se passe-t-il lorsqu'il y a un décalage entre ce que l'entreprise promet et ce que les collaborateurs vivent réellement?
1: Nouvelle piste, Yasmine Karouani.

روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي سبقت أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدائرتها دائرة نبوته، فهو صلى الله عليه وآله وسلم قد صرح بتقدمه على جميع الأنبياء بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتشرف به الأزمنة والأماكن، لا هو يتشرف بها، بل يحصل للزمان والمكان الذي يباشره صلى الله عليه وآله وسلم الفضيلة العظمى والمزية على ما سواه من جنسه، إلا ما استثني من ذلك لأجل زيادة الأعمال فيها وغير ذلك. صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام أبو عبد الله محمد بن الحاج العبدري المالكي، المتوفى سنة 37 للهجرة، رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة

بوجمع. أهلا بكم السيد المنصوري رئيس للحكومة المغربية. بلغ لوزارة القصور الملكي والتشريفات والأوسمة أفاد بأن العائلة المغربية الملك محمد السادس استقبل اليوم بالقصر الملكي بالرباط فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة وعينها بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. وفي تصريح عقب الاستقبال الملكي أكدت السيدة المنصوري أنها ستعمل على اقتراح حكومة تكون في مستوى انتظارة العائلة المغربية وجميع المواطنات والمواطنين، وأبرزت أن هذا الاستقبال شكل فرصة لتلقي التوجيهات الملكية من أجل تدبير المرحلة المقبلة. ووصفت هذه اللحظة بالتاريخية مسجلة أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة، وهو مبعث فخر لها ولجميع نساء المغرب. وبعد تأكيدها على العناية التي مفت عيولها الملك محمد السادس للمرأة المغربية، أبرزت أن تعيينها رئيسة للحكومة يشكل رسالة لجميع النساء من أجل العمل داخل مجتمع منسجم بجميع قواها الحية، مؤكدة أنها ستشرع ابتداء من اليوم في مشاورات داخلية على مستوى الحزب ثم مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية.

0: تلقى في أول لقاء على هذا المستوى منذ التوتر بين البلدين نهاية العام الماضي بسبب اليمن. وجاءت زيارة الشيخ منصور تلبية لدعوة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وتعزيزا للتهدئة بين البلدين بعد ظهور خلاف حول اليمن للعلن في ديسمبر الماضي. أعلنت حركة حماس عن مقتل القيادي في كتائب القسام عز الدين البيك أبو حمزة أحد المشرفين على هجوم 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل في غارة جوية على مدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني أن 5 أشخاص آخرين قضوا بنيران إسرائيلية في القطاع. في الرياضة، أعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن ارتياحه لأداء أسود الأطلس عقب فوزهم على منتخب ليسوتو اليوم في بلوم فونتين بجنوب إفريقيا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لتصفية كأس إفريقيا للأمم 2027. وافتتح إبراهيم دياز التسجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 45 قبل أن يضيف عز الدين أنحي الهدف الثاني في الدقيقة 82. وأكد وهبي عقب المباراة أن الخطة التي وضعها كانت تقضي بالفوز بهذه المباراة خارج الميدان خاصة بعد الانتصار على الجابون، وقال إن الأهم هو خوض المباريات بجدية كبيرة أيا كان الخصم. نهاية هذا المجهز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء. The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One. The Brian Adams Radio Show. Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
1: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
2: Respirez, vous êtes sûr. Medi

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: العائل المغربي يستقبل فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ويعينها بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة ويكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة. السيدة المنصوري تسجل أنه لأول مرة في تاريخ المملكة تتحمل امرأة مسؤولية رئاسة الحكومة وهو مبعث فخر لها ولجميع نساء الوطن. بعد تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة تحديات عديدة مطروحة على أجندتها في مقدمتها النجاح في تشكيل أغلبية حكومية. في النشر أيضا تفاعل الشارع المغربي مع تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة في ريبورتاج مراسلنا من الرباط. الرياضة فوز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على منتخب ليسوتو بهدفين نظيفين في مباراة برسم تصفية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. من عمر بجمعة أهلا بكم في هذه النشرة. فاطمة الزهراء المنصوري أول رئيسة حكومة في تاريخ المملكة المغربية في مشهد يحمل عدة دلالات وإشارات مكرسة لثبات النموذج الديمقراطي المغربي. استقبل العائل المغربي الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي برباط فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة متصدر نتائج التشريعيات وعينها رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول مرة تتولى هذه المهمة في تاريخ المملكة.

0: تنعرف الظروف ما تتمر المرأة، وتنعرف كذلك بأن توجيهات سيدنا في هذا الاتجاه كانت واضحة باش إن شاء الله يكون عندنا مجتمع منسجم بجميع القوات الحية دياله.
1: في تصريح خاص بميديا استحضر محمد مهدي بن سعيد البرلماني والقيادي في حزب الأصل والمعاصرة رمزية التعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري لتولي رئاسة الحكومة، وتوقف في هذا التصريح أيضا عند انتظارات المغاربة من حزب الأصل والمعاصرة في الحكومة المقبلة. نستمع في هذا الصدد إلى تصريح محمد مهدي بن سعيد البرلماني والقيادي في حزب الأصل والمعاصرة متحدثا لمراسلنا في الرباط عادل الزبيري.
2: اولا نعتز بتعيين ديال سيدنا الله ينصرو للاخت فاطمه الزهراء المنصوري. هذا التعيين له اهميه وله رمزيه كبرى لا بالنسبه للاصاله والمعاصره ولا اعتقد بالنسبه للمراه المغربيه ككل، لان اول امراه تترأس حكومه هنا في المغرب. وطبعا بالنسبه للاخت فاطمه الزهراء هذا مسار طويل للعمل السياسي، هي مارست منذ تأسيس حزب الأصل والمعاصرة في جميع الهياكل ديال الحزب، من المجلس كعضوة في المجلس الوطني آنذاك، كمنتخبة، كرئيسة مجلس بلدي، حتى لرئاسة المجلس الوطني، واليوم إلى قيادة حزب الأصل والمعاصرة. وفي نفس الوقت كيف ما كتعرفوا هو تكليف، لأن هناك انتظارات كبرى من طرف المغاربة. جينا ببرنامج انتخابي اجتماعي يتجاوب مع الإشكاليات الاجتماعية الاقتصادية والتحديات التنموية اللي كتتضرب بلادنا، وغنحاول إن شاء الله في إطار التحالفات المقبلة أن يكون في يعني البرنامج الحكومي المقبل يمشي في هذا التوجه المنتظر من طرف المغاربة، لأن نجاح الأخت فاطمة الزهراء ونجاح الحكومة المقبلة ونجاح المغرب قبل ما يكون نجاح سياسي.
1: تعيين فاطمة الزهراء المنصورية رئيسة للحكومة استقبله الشارع المغربي بارتياح كبير، متطلعا إلى نجاحها في هذه المهمة من خلال الاستجابة إلى المطالب المستعجلة للمواطنين في عدة مجالات خاصة من الاجتماعية والاقتصادية. النموذج نسوقه من الرباط في روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
3: ارتياح في العاصمة الرباط بعد تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات التشريعية.
4: حدث كبير بصراحة، لأن تعيين مرأة لأول مرة في المغرب كيحيد ديك الصفة ديال الذكورية على رئاسة الحكومة.
5: الفخر ديالنا أننا تم تعيين رئيسة الحكومة امرأة، فهذا يعني دليل على مغرب ديال التغيير، مغرب ديال المقاربة التشاركية.
3: من قلب الساحة البيضاء في شارع محمد الخامس في العاصمة الرباط يربط عماد شنيول 29 عاما باحث في العلوم القانونية في سلك الدكتوراه بين تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء كأول رئيسة حكومة في تاريخ المغرب وبين تفعيل الفصل 47 من الدستور.
6: بما أن فاطمة الزهراء المنصورية هي منسقة للحزب، فكان المنتظر التعيين ديالها كأول

0: الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في العاصمة الرباط، حيث من المرتقب أن تبدأ المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية لتشكيل تحالف حزبي للحكومة المغربية المقبلة. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: بعد التعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، تدخل المرحلة السياسية المقبلة محملة بعدد من الاستحقاقات والتحديات، في مقدمتها تشكيل أغلبية حكومية قادرة على ضمان الانسجام داخل الحكومة وتأمين الدعم البرلماني اللازم. وتطرح هذه المهمة أسئلة حول طبيعة التحالفات الممكنة وتوزيع الحقائب الوزارية وأولويات المرحلة المقبلة في ظل انتظارات اقتصادية واجتماعية متزايدة. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات سعيد الخمسي رئيس المركز الدولي للدراسات والإعلام من الرباط، تحدث إلى يوسف نعماني.
2: تعيين المنصوري أنهى مرحلة الانتظار وفتح في اعتقادي مباشرة مرحلة أكثر تعقيدا، مرحلة تطرح تحدي بناء أغلبية مريحة وتحدي توزيع الحقائب وتحدي صياغة البرنامج الحكومي وتحدي ضمان انسجام العمل البرلماني لفروق الأحزاب التي ستشكل الأغلبية، ثم الانتقال من شرعية الانتخابات إلى شرعية الإنجاز وتحدي تفعيل الوعود الانتخابية التي رفعتها في هذه الانتخابات التشريعية الأحزاب، خصوصا أننا عشنا تشكيل المعارضة قبل تشكيل الحكومة، فأحزاب مثل العدالة والتنمية وتحالف اليسار قد عبر مبكرا عن اصطفافهما كمعارضة شرسة حسب تعبيراتهم حتى قبل الإعلان عن رئيس الحكومة وعن برنامجها. وتبقى تحديات التشغيل والقدرة الشرائية وإصلاح التعليم

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة بعدما هاجم مستوطنون قرية شمال الضفة. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه يدين أعمال العنف الإجرامية التي يرتكب

0: في باحات المسجد المبارك. هذه الاقتحامات التي طالت أيضا بالمئات المسجد الإبراهيمي في الخليل تحاول من خلالها إسرائيل تثبيت روايتها بشأن هذه الأماكن المقدسة للمسلمين، كما يقول أستاذ الدراسات الإسرائيلية محمد هلسي.
1: المسجد الأقصى هنالك مسألتان تحكمان السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق فيه، أولا الجانب الدين العقدي قصة الهيكل، وهنالك الجانب المرتبط بكون المسجد الأقصى واحدة من ركائز ومحاور الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، بمعنى كسر سقف أكثر المسائل حرمة لدى العرب والمسلمين.
0: المستوطنون لم يتوقفوا عند أداء طقوسهم التلمودية في المسجدين الأقصى والإبراهيمية، وإنما أدوا أيضا طقوسا مماثلة عند عين جيرود قرب بيتونيا غرب رام الله، كما نفذوا هجمات على الفلسطينيين في كل من المغير شرق رام الله وفي قرية جلود قرب نابلس شمال الضفة الغربية التي أحرقوا فيها منزلين يعودان لعائلة الطباسي. كانت المحكمة الإسرائيلية حكمت بإخلاء المستوطنين منهما، أحد أبناء عائلة الطباسي علاء الطباسي.
2: مش أقل من 200 مستوطن.

0: أمم إفريقيا لكرة القدم 2027، المنتخب الوطني المغربي يوقع فوزه الثاني تواليا على حساب منتخب ليسوتو بهدفين نظيفين في مباراة جمعتهما اليوم في جنوب إفريقيا. في المتابعة وديع أحتي.
1: واصل المنتخب المغربي مساره المميز في تصفيات كان 2027، فمنذ صافرة الانطلاق كان الضغط المغربي واضحا والاستحواذ حاضرا بحثا عن هدف يفتح الطريق نحو الانتصار. محاولات أناحي والخنوس والعناوي اصطدمت بتكتل دفاعي لليسوتو محكم، إلى أن جاء الفرج في آخر دقائق الشوط الأول. إبراهيم دياز كان في الموعد ونجح في هز الشباك مانحا المنتخب المغربي أفضلية مستحقة. مع بداية النصف الثاني حاول منتخب ليسوتو العودة ببعض المحاولات المحتشمة، لكن التغييرات التي أقدم عليها الناخب الوطني محمد وهبي أعادت الحيوية والسرعة إلى الخط الأمامي بدخول حكيمي والزلزولي ورحيمي. وفي الدقيقة 81 جاء التأكيد، سفيان رحيمي يصنع وعز الدين أناحي ينهي، والهدف الثاني يضع حدا لطموحات منتخب ليسوتو. انتصار جديد إذا لأسود الأطلس وثلاث نقاط ثمينة ترفع رصيد المغرب إلى ست نقاط بالعلامة الكاملة في المجموعة الأولى بعد فوز أول على الجابون بالنتيجة ذاتها. نستمع لردة فعل ياسين بونو بعد هذا الانتصار.
2: أوكي ميسي، يعني تعاملنا مع المباراة بشكل جيد، لاعبين يعني داروا مباراة كبيرة الحمد لله، ما كانتش مباراة سهلة، واخا الخصم يعني ما كانش في المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن كما كتعرف هنا في الميدان ديالو ديما كتكون مباراة صعبة، وبالاخص ارضية الملعب تاهي ما كتعاونش، ولكن صراحة اللاعبين لعبوا بواحد التركيز كبير وكنبغي نهنيهم.
1: المغرب ينتصر ويحافظ على العلامة الكاملة إذن، ويواصل بثبات رحلته نحو كأس أمم إفريقيا 2027.
0: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.